أستراليا والهند استئناف تصدير اليورانيوم الأسترالي إلى نيودلهي للأغراض السلمية بعد توقيع رئيس الوزراء الأسترالي أنثوني ألبانيزي ونظيره الهندي ناريندرا مودي اتفاقا تنفيذيا في ملبورن يفعل اتفاقية كان تنفيذها معلقا لسنوات. وأكد الجانبان أن الصادرات ستخصص حصرا لتوليد الطاقة النووية السلمية وستخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما اتفقا على تعزيز التعاون في مجالات الفضاء والدفاع والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في خطوة تعكس تنامي الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. أفاد التلفزيون الإيراني بسقوط قذيفة أمريكية في محيط محطة بوشهر النووية، فيما أعلن حاكم مدينة عسلوية الإيرانية أن مقذوفين أصابا رصيف الصيادين. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده وجهت ضربة قاسية لإيران، مؤكدا أن أي هجوم إيراني سيواجه برد أقوى بعشرين ضعفا، وأعرب في الوقت نفسه عن شكوكه في التزام طهران بأي اتفاق محتمل. ومن جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مركز قيادة أمريكي في غرب آسيا وقاعدة الأزرق في الأردن بعشرة صواريخ، فيما قال الجيش الإيراني إنه هاجم بالمسيرات أنظمة باتريوت في الكويت وموقعا للإنذار المبكر في قطر وخزانات وقود الجيش الأمريكي في البحرين. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا، بينما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم معلنة مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين جراء الضربات الأمريكية. وفي موازاة ذلك أدان مجلس التعاون الخليجي الهجمات الإيرانية على ناقلتين سعودية وقطرية وكذلك على البحرين والكويت، محملا طهران كامل المسؤولية عن تبعات وداعيا المجتمع الدولي إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ووقف الأعمال العدائية والالتزام بالقانون الدولي واتفاقيات وقف إطلاق النار. عادت قضية غرينلاند إلى واجهة التوتر بين الولايات المتحدة والدنمارك بعد أن جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته في السيطرة على الجزيرة، فيما أكد رئيس وزرائها أن مستقبلها يقرره سكانها. ويرى خبراء أن غرينلاند ستبقى في صلب الحسابات الأمنية الأمريكية لما تملكه من موقع استراتيجي وثروات معدنية في وقت تواصل فيه الدنمارك وغرينلاند رفض أي نقاش حول سيادة الجزيرة. انتهى هذا الموجز، شكرا على المتابعة.

0: مستمعينا الكرام، البرنامج التالي يقدم إليكم برعاية هيئة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the morning crew on 2MFM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نحييكم أحبابنا ومستمعينا في هذا الصباح المبارك، صباح يوم الجمعة، يوم الخير والبركة، أفضل أيام الأسبوع، فمرحبا بكم معنا، ونسأل الله تعالى أن يجعله لقاء نافعا مباركا.
1: الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة لنا عيدا، وفضله على سائر الأيام تفضيلا، وأنزل سورة في القرآن على اسمه تنزيلا، والصلاة والسلام على أشرف الورى سيدنا محمد من فضله الله على سائر المرسلين توكيدا. ونسأل الله أن نكون في يوم القيامة كحال من يكون سعيدا، ويرزقنا في الجنة ظلا مديدا.

0: صباح معطر بلفحات يوم الجمعة المبارك، صباح تملأه السكينة والرحمة والبركات. أسعد الله صباحكم بكل خير، وجمعة مباركة عليكم جميعا إن شاء الله تعالى. ويسعد لي صباحك حجي خديجة.
1: يسعد لي صباحك وصباح، يعني فرحتيني كثير بهالانشودة الحلوة هيدي اللي بنبتدي فيها يعني.
0: نعم.
1: وإن شاء الله المستمعين كلهم بيكونوا مسرورين ومبسوطين بهالكلام الجميل بهالمديح. وبقول للكل صباح الخير وجمعة مباركة عليكم
0: إن شاء الله تعالى. انشودة جميلة جدا وهي اسمها جميل الجمال.
1: جميل الجمال، ومن أجمل من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.
0: صلى الله عليه وسلم. نعم، بصبح على كل المستمعين اللي هلأ معنا عم يسمعونا وين ما كنتوا عم تستمعوا لإلنا، إن كنتوا ببيوتكم، بمكان عملكم، بالسيارات، بالباصات، فأهلا وسهلا فيكم جميعا. بنصبح على التلاميذ المدارس والجامعات واللي معطلين.
1: نعم.
0: هلأ
1: صحيح،
0: نتأمل يكونوا عم يقضوا عطلة يعني جميلة
1: ويفيقوا بكير ليسمعونا، ما هيك؟
0: نعم، وفيها الفائدة.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: نعم، خصوصاً الأولاد منذكرهم يساعدوا أهليهم
1: طبعاً بالعطلة هلأ، يعني الكبار وحتى الصغار لما بيتعلموا من الصغر أنه يقوموا يساعدوا ولو بشي بسيط، بيتعلموا بيساعدوا الأهل.
0: أكيد.
1: لأنه بتعرفي بالبيت لما يكونوا الأولاد كلهم الأم ما بتقعد.
0: نعم صحيح، يعني نتمنى يكونوا عم يقضوا عطلة جميلة، وهلأ ما ينسوا كمان هالأسبوع اللي جاي إن شاء الله تعالى في دورة للأولاد.
1: نعم.
0: فمنشجع الجميع
1: إنه
0: يجيبوا أولادهم عليها إن شاء الله تعالى، حيستفيدوا كتير ومنه الأهالي كمان إنه بيرتاحوا شوي. فبنشجعهم كلهم إنه يجيبوا أولادهم على هيدي الدورة، يعني بيقدروا يجيبوهم تقريبا من 5 أو 6 سنين
1: بيقدروا يجوا. نعم صحيح.
0: نعم.
1: وبعدين فيها كتير فوائد، علم قرآن.
0: أكيد.
1: دين والعربي كمان، يعني كتير منيح حتى اللي أولادهم منهم بمدارس يعني خاصة عم بتعلم العربي، فيهم يجيبوا أولادهم بيستفيدوا إن شاء الله.
0: نعم، هي اللي عاملة هالدورة هي جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية. فبتشجع ومنشجع نحن نجيب أولادهم ويسجلون فري، وكمان.
1: نعم.
0: فيها بيجيبوا لهم ترويق الصبح، وهن بثلاث محلات، يعني اذا ما يخافوا انه يكونوا بعيد عنهم، بالامانه كوليدج ببانكستاون كامبس ب 2 وينسبير افينيو بانكستاون،
1: وبالسلامة كمان على 40 هكتر ستريت تشستر هيل.
0: نعم، وكمان بالأمانة كوليدج بليفربول كامبس ب 55 سبيد ستريت ليفربول. الدروس والصفوف بتبلش من نهار الاثنين لنهار الخميس.
1: صحيح.
0: يعني ب 13 جولاي ل 16 جولاي بد 9:30 ل 12،
1: يعني من وقت طويل ووقت مفيد جدا، وكمان 4 أيام.
0: نعم.
1: يعني بيقدروا بهالأيام يجيبوا الأولاد يفضوا حالهم.
0: نعم.
1: لحتى يستفيدوا ويتعلموا،
0: يعني حقيقة بيتعلموا بيلقطوا.
1: نعم.
0: لو كانوا بهالكم يوم، لأنه في مرة يعني في شخص بخصني جابت أولادها وسجلتهم اثنين.
1: نعم.
0: يعني من أول مرة سجلتهم وراحوا على البيت شافوا شخص عم يعمل شيء غلط بالصلاة أو بالوضوء، دغري قالوا له ما بيمشي الحال هيك، بدك تعمل هيك، 1 2 3 يعلموه.
1: الحمد لله، هيدا دليل قدي عندهم أمانة اللي عم يدرسوا. نحن بنشكرهم كتير.
0: نعم أكيد.
1: للمدرسين والمعلمات كمان
0: منوجه لهم
1: تحية. نعم، يحرصوا أنه يعلمون العلم الصحيح، خاصة بالقرآن حج جهاد.
0: نعم.
1: إذا بتشوفي من الصغر من الأول يعني من 5 سنين بيعلمون اللفظ الصحيح، ما أنه بس عم يسمعوا لهم، بيصححوا لهم على كل حرف وعلى كل كلمة لحتى ينشأوا وعم يلفظوا لفظ صحيح.
0: صحيح.
1: للقرآن.
0: صحيح. مزبوط، بارك الله فيك.
1: آمين وفيك.

0: حجي بحب صبح على اللي مصبحين علينا من الصباح الباكر وهلأ عم يصبحوا علينا. الحجي هنا مرعي بقلك وعليكم السلام، بارك الله فيكي وشكرا كتير على هالكلمات الجميلة. بتقول أحلى إذاعة وأحلى
1: بارك
0: أصوات
1: الله ونحن منبعت لقلب كمان
0: وأفيد برامج. نعم منبعت لقلب، بارك الله فيك يا حجي هنا.
1: نعم.
0: كمان عنا مصبح علينا الأخت،
1: كمان الأخت سمر إبراهيم، كمان بقول لك صباح الخير وجمعة مباركة عليك وبارك الله فيك.
0: نعم كمان الأخ كميل حيدر بقول لك أهلا وسهلا فيك وجمعة مباركة عليك وعلى جميع أحبابك إن شاء الله تعالى.
1: كمان منصبح الأخ حسين ومنقول له صباح الخير وجمعة مباركة عليك.
0: الأخت هدى كمان يا هلا وغلا فيكي وجمعة مباركة عليكي إن شاء الله تعالى.
1: ومعنا كمان الأخ والحج أحمد محمد، منقول لك يا أخ أحمد جمعة مباركة عليك وصباح الخير.
0: كمان الأخ ديب أهلا وسهلا فيك وصباح مبارك عليك وجمعة مباركة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم جميعا إن شاء الله.

0: بحب صبح على حجي حبيبة قلبي بعزة كتير وبدعي لها بالتوفيق وبحسن الختام ورؤية الرسول عليه الصلاة والسلام. الحجة فادية هوشر، يا هلا وغلا فيكي وجمعة مباركة عليك وعلى جميع أحبابك إن شاء الله تعالى.
1: وأنا حجي بحب حجي جهاد عزيزتي، بحب صبح كمان على الأخت فادية وعلى الحجي أم خالد. وبقول لك يا حجي صباح الخير وجمعة مباركة عليكي، وما تنسي تدفي حالك منيح بالطقس البارد. اليوم الأقصى الحرارة، هلأ إن شاء الله بعدين بنعطي الحرارة حتكون منخفضة اليوم.
0: نعم، وأنا بصبح على الحجي أم خالد وبقول لك يا هلا وغلا فيكي ويسعد لنا صباحك وجمعة مباركة عليكي وعلى جميع أحبابك إن شاء الله.

0: إذن اليوم مستمعينا الكرام، أكيد الجمعة للخامس والعشرين من المحرم من السنة الهجرية 1448 الموافق للعاشر من تموز يوليو من سنة 2026. هلأ حننتقل مع الحجي خديجي لحتى تخبرنا بمواقيت الصلاة لليوم.
1: نعم، اليوم إن شاء الله يعني مواقيت الصلاة على النحو التالي: ظهر بيدخل وقته الساعة 12:04، أما العصر فوقته 2:46، المغرب بيدخل 5:04، عم بيزيد شوي شوي، 5:04، أما العشاء فوقته 6:29، الفجر ليوم غد السبت إن شاء الله بيكون الساعة 5:28، والشروق 6:59، إله فترة موقف على السبعة، هلأ نزل دقيقة الشروق، فما تروحوا عليكم صلاة الفجر أحبابنا، واربطوا الألارم إذا بتقدروا يعني، وقوموا صلوا الفجر حاضر، ونهاركم بيكون كله إن شاء الله فيه بركة.
0: نعم إن شاء الله تعالى. بحب صبح على الأخت رضا العشي وبقلك يا هلا وغلا فيكي، ويسعد لنا صباحك، وجمعة مباركة عليك كمان إن شاء الله تعالى وعلى كل أحبابك. شو رأيك حجي كمان مننتقل مشان بالنسبة لأحوال الطقس بسدني وضواحية لليوم الجمعة؟ فبيقولوا تسود أجواء شتوية أكيد يعني باردة نسبيا، أيوه نسبيا إيديم تلجي.
1: اليوم معكوسين، ما بعرف أنت برداني أكتر مني، مستغربي
0: ما بعرف ليه. ليه مع أنهم يعني بتقلي تياب ولبسي صوف، بس ما بعرف ليش. تتراوح درجات الحرارة بين 10 و16 درجة مئوية، بيقولوا مع احتمال لزخات خفيفة ومتفرقة من المطر خلال اليوم.
1: نعم، بتشستر هيل حسب ما بيقولوا حسب ما بيقولوا اليوم الحرارة حيكون أقصاها كانت من شوي 16، هلأ 15، هلأ صارت 16. نعم. سبحان الله الطقس بيتقلب بيتغير،
0: صحيح،
1: يعني بين 8 و16 درجة اليوم، فقد ما فيكم انتبهوا على حالكم ودفوا حالكم بهالبردات.
0: فمن قلن يعني ما تنسوا تاخدوا معكم جاكيتات سميكة وميظلي إذا احتاج الأمر، إذا كانوا طالعين من البيت خاصة يعني هلأ بالصباح الباكر ومن المساء، فبتمنى لهم يكون يوم دافئ وجميل وين ما كنتوا. أما بالنسبة لغدا إن شاء الله تعالى السبت، فبيقولوا المتوقع أنه يكون الطقس بارد بساعات الصبح الصباح الباكر مع أجواء مستقرة إلى غائمة جزئيا خلال النهار. نعم. وما بعرف إذا عندك درجة الحرارة لغدا السبت.
1: هلا حسب ما عم بيقولوا دائرة الأرصاد الجوية بتوصل ل 18 بكرة، والدرجة يعني المنخفضة لست درجات حتكون يعني حتنزل الحرارة بالليل والله أعلم حتكون 6. نعم، ولكن حسب ما آيلين بتشستر هي حيكون مشمس.
0: نعم نعم،
1: والله أعلم يعني.
0: أكيد الله أعلم، نحن بس هيك من باب أنه
1: استأنس يعني.
0: نعم. بس هيك، فالله أعلم كيف بيكون الطقس لليوم وبكرة، يعني بيتغير ما بينه ساعة وساعة. نعم. أو دقيقة ودقيقة حتى أحيان. فنتمنى عليكم هلأ يعني وقت البرد، فدفوا حالكم قد ما فيكم.

0: أما هلأ مستمعينا الكرام بنخبركم بفقرات برنامجنا لليوم. حجي اليوم عنا فقرتين.
1: نعم.
0: الفقرة الأولى
1: هي في حسن التعامل بين الناس.
0: نعم إن شاء نعم. الله تعالى مثل ما معدنا مستمعينا بالأسبوع الماضي
1: نتابع
0: حنتابع اليوم نعم. إن شاء الله تعالى عنا فقرة تانية إن شاء الله تعالى بعد الأخبار فمنخبركم عنا بوقتها نعم. ولكن هلأ لحظات ومنبدأ معكم فقرتنا الأولى لليوم فأبقوا معنا ما حدا يروح محل ولا حدا يغير
1: الموجة
0: هالموجة.

0: الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق العظيم.
1: حسن التعامل بين الناس.
2: حسن التعامل بين الناس مواضيع مهمة ودروس نافعة من سيرة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم،
1: تعلمنا كيف نكون قدوة في التعامل بين الناس في زمن كثرت فيه المشاغل وقلت فيه الابتسامة.
2: تعالوا معنا لنعيش معا معاني الرحمة واللين والكلمة الطيبة التي تحيي القلوب.

0: كيف يكسب المرء ود الناس وحبهم له؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أحبابنا الكرام، أن يحبب المرء الناس إليه ويصبح محبوبا بينهم، تلك رغبة وغاية يجد في طلبها كثير من الناس، واهتمام من الاهتمامات الأساسة لكل منهم. ومن أجل أن يتحبب المرء إلى الناس ليحبوه، يتبع الأمور الآتية: القرب من الناس. ومما يؤسف له أن بعض الناس يبتعد عن الناس ولا يتقرب إليهم وينتظر منهم أن يحبوه، بل ربما يفتخر البعض أن الناس يتقربون إليه ويتوددون وهو يبتعد عنهم. جدير بالمرء أن يتودد إلى الناس الطيبين ويغتنم فرصة إقبالهم عليه، فقد جاء في الحديث أن الجليس الصالح خير من الوحدة، والوحدة خير من جليس السوء. قال أبو العتاهية: وحدة الإنسان خير من جليس السوء عنده، وجليس الخير خير من جلوس المرء وحده. فمن أراد الرقي فليصاحب الأخيار. فقد قال بعض العلماء: قد يرحم الله عبدا مسيئا بصحبته لعبد تقي. وورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين الصحابة، فأتى رجل فقال: أيكم محمد؟ فقيل له: ذاك الأبيض المتكئ. فذاك دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتميز عن أصحابه في المجلس ولا في الملبس. سبحان الله العظيم، أنه حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كان متواضعا
1: صلى الله عليه وسلم، وهو خير المتواضعين.
0: نعم
1: سبحان الله.
0: نعم سبحان الله. صحيح صحيح.

0: نعم حجي جهاد، كذلك إسباغ التقدير الخالص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، أي أن كمال شكر الله يقتضي شكر الناس، وشكر الناس يكون بالمكافأة والدعاء ونحو ذلك. وقد ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد له منة علي كأبي بكر. الرسول صلى الله عليه وسلم فضله على أبي بكر رضي الله عنه أفضل مما بذله أبو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم من المال ورفقته في الهجرة، لأنه هو أنقذه من عبادة الأوثان إلى درجة الإيمان التي هي السعادة الأبدية. فضل أبي بكر رضي الله عنه بالنسبة لفضل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه كلا شيء، باتباع الرسول صار أفضل هذه الأمة بعد النبي. مقابل هذه ماذا تكون مساعدة الرسول بالمال والصحبة؟ معنى الحديث: ما من أحد له منة علي كأبي بكر. بالنسبة للمال، ما قدم أحد مساعدة من المال للمصلحة الإسلامية كما قدم أبو بكر رضي الله عنه. كان في أصحاب رسول الله فيهم قلة من الأغنياء، أبو بكر كان له مال كثير، أنفق في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم 40,000 في حب الله ورسوله. في ذلك الوقت هذا المبلغ نفعه كبير. كذلك سيدنا عمر، كذلك سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكذلك عبد الرحمن بن عوف.
1: نعم، سبحان الله العظيم، كان سيدنا أبو بكر يعني يعطي الكثير من ماله لله تعالى
0: رضي الله عنه،
1: وبهذا يعني وباتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم صار أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
0: هو كان له مال كثير،
1: نعم،
0: سبحان الله، وأنفق يعني ويعطي، ما كان يخاف أنه ماله ينقص أو شيء، لأنه بيعرف سبحان الله هذا في أجر كبير، وبيعرف أنه المال مال الله.
1: صحيح.
0: وبيعرف قديش الإنسان يضاعف له، يعني المال بيجي أضعاف، يعني الحسنة بعشر أمثالها.
1: نعم.

0: نعم أحبابنا الكرام، وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله أبا بكر، زوجني ابنته وحملني معه إلى دار الهجرة، وأعتق بلالا من ماله، وما نفعني مال في الإسلام ما نفعني مال أبي بكر. رحم الله عمر، يقول الحق وإن كان مرا، لقد تركه الحق وما له من صديق. رحم الله عثمان، تستحيه الملائكة وجهز جيش العسرة، وزاد في مسجدنا حتى وسعنا. رحم الله علي، اللهم أدر الحق معه حيث دار.
1: اللهم آمين.

0: قال المتنبي الشاعر: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. سبحان الله، حقا حجي، إن إصباغ التقدير الخالص على الآخرين وجعلهم يحسون بأهميتهم مبدأان على جانب عظيم من الأهمية في السلوك الإنساني وفي التعامل بين الناس وكسب ودهم وحبهم والدخول إلى قلوبهم.
1: نعم، سبحان الله، من الرسول عليه الصلاة والسلام قال: رحم أبا بكر، رحم الله أبا بكر، أنه زوجه ابنته.
0: نعم،
1: عليه الصلاة
0: سيدة
1: والسلام.
0: عائشة. نعم،
1: رضي الله عن أبي بكر.
0: اللهم آمين.
1: نعم أحبابنا الكرام، إن الناس يقبلون على من يحبهم ويحبون من يقدرهم ويحسن إليهم، ولكي يجعل المرء نفسه محبوبا بينهم جدير به أن يعي هذه القاعدة السلوكية البالغة الأهمية. فمثلا لكي يسعد المرء في حياته الزوجية ينبغي له أن يقدر امرأته، فينبغي لو وجدها أعدت له طعاما ولم يكن بالهيئة المعجبة ألا يظهر ضيقه، ولو تضايق بل يفعل معها ما يفعل الكريم مع زوجته، ويعمل معها عمل من أحسن إليه المحسن، ويعتبر نيتها لا ما تم لها من طعام.
0: نعم، سبحان الله، يعني أنه يقدر لها النية اللي هي قامت فيها من عمل الطعام، لا أنه الطعام اللي عملته
1: نفسه،
0: وما
1: يعني يقدر
0: ساب
1: سبحان
0: فيه.
1: الله مثل ما قلتي تعبها، أنه قامت واشتغلت وتعبت، وتحضير الطعام يعني بأكثر الأحيان منه سهل،
0: نعم
1: بده مجهود، يعني
0: نعم
1: بتوقف كم ساعة الزوجة بالمطبخ لحتى
0: نعم
1: تخلص الطعام للزوج، فهو أنه
0: يقدر لها
1: يقدر
0: هيدي
1: تعبه.
0: ويقدر لنيتها لله تعالى أنه عملت له الطعام.
1: نعم نعم حجي، ليقدر هذه الخدمة التي قامت بها له وما تقوم به من سائر الخدمات الأخرى، فهذا يؤدي إلى كسب ود الزوجة وحبها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي.
0: الله،
1: عليه
0: جميل
1: الصلاة
0: جدا.
1: والسلام، كلام جميل.
0: نعم،
1: معناه الذي يحسن معاملة زوجته يعاملها بالتواضع والعطف والرحمة والإحسان والعفو إذا هي أساءت يكون من أفضل الرجال، لأن الذي يكون مع امرأته هكذا يكون مع الغير هكذا.
0: سبحان الله،
1: يعني هو أخلاقه سبحان الله من بتكون منيحة مع زوجته، مع غيره، مع الناس، مع أبنائه، مع أهله، بكون هو يعني أخلاقه هيك، وبينطبق هالشي كمان مع الزوجة.
0: نعم، لا بالعكس، لا مش بالعكس، يعني انه اذا يكون مع الناس برا من احسن الناس،
1: ايوه،
0: ومع زوجته جوا بيعاملها بعكس ما هو بيعامل الناس برا.
1: وكأنه يعني خادمه عنده.
0: نعم،
1: في البعض هيك يعني بيعبروا انه انا خادمه عندك مثلا،
0: نعم،
1: انه عامله باللين وفرجيها انه هي تعبت وانه انت مقدر هالتعب اللي عم بتقوم فيه، وبكلمه حلوه سبحان الله كيف بتصير، بتصير لينه وهينه معه.
0: نعم نعم في ناس سبحان الله العظيم حجي بتلاقيهم برا غير ما بتلاقيهم ببيتهم،
1: بالفعل
0: فبيقولوا
1: مزبوط.
0: الناس انه هنيئا لاهل بيته،
1: صحيح،
0: ولكن احيانا اذا بيدخل الشخص اعمق بيلاقي بالعكس. الله
1: أمور كثير
0: يرحمنا،
1: بتحصل سبحان
0: الله
1: الله.
0: يرحمنا.
1: آمين آمين.
0: يعني حتى سبحان الله كثير من الرجال على خلاف هذا الحديث يعاملون
1: نعم
0: نساءهم.
1: مثل ما قلتي،
0: نعم، لا يتواضع احدهم معها، يترفع عليها. هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. ينبغي أن يتواضع معها ويحسن إليها ويصفح ويعفو عن سيئاتها، لا يقابل الإساءة بالإساءة. لو كان للشخص زوجة عقلها ضعيف فليدارها، يعاملها بالمداراة بحكمة. حتى حج الطفل عقله ضعيف كيف يعامله؟ بيعصب عليه؟
1: لا، بالرحمة وبالعطف،
0: بالرواء. أليس بالرحمة والحكمة والشفقة والمداراة؟ فسبحان الله، يعني كيف بيعامل الولد وبيديريه؟ إنه
1: عقله.
0: سبحان الله العظيم قد يصدف إنه رجل عنده زوجة عقلة ضعيف، فشو بده يعمل هون؟ بده يداريها مثل ما بيداري الطفل
1: الولد،
0: الصغير.
1: صحيح، نعم.
0: فبده يطول باله عليها، لعله إن شاء الله تعالى بمداراته لألها قد تتحسن،
1: تتغير، بصير
0: نعم،
1: تتعلم منه، لأنه سبحان الله الناس بتتفاوت،
0: نعم،
1: العقول بتتفاوت،
0: أكيد،
1: الفهم بيتفاوت، التفكير، فالإنسان بده يكون هو ذكي،
0: صحيح،
1: في بيته المرأة الزوجة والزوج حتى
0: نعم،
1: يقدروا يعيشوا مع بعضهم.
0: نعم، سبحان الله العظيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه.
1: الله أكبر.
0: فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. هيدا حديث الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
0: استوصوا بالنساء خيرا.
1: نعم، يعني إذا كان بده يشد عليه كتير مثل
0: الغصن
1: من فوق هيك ضعيف بيكسره، وإذا كان يعني ما بده يكون هيك ولا هيك، بده يكون يعني
0: ما بينه
1: بالاعتدال.
0: نعم.

0: وكذلك حج ورد حديث في حق معاملة الزوج والإحسان إليه وطاعته، فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة.
1: الله، قديش هيدا أمر مهم جدا، ما تزعج زوجها. يعني مثل ما حكينا بالقبل
0: بالنسبة للزوج كيف
1: نعم
0: يكون مع زوجته،
1: نعم، وهون كمان الزوجة كيف دا تكون مع زوجها. يعني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام واضح، يعني حجي منبلش بأنفسنا بعدين بالمستمعين
0: طبعا.
1: إنه حديث سبحان الله العظيم، يعني كلمات قليلة ولكن معناه كبير.
0: نعم.
1: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة.
0: حلو، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى الرجل بالمرأة وأوصى المرأة بالرجل، طبعا
1: نعم.
0: الزوج والزوجة هون عم نحكي.
1: صحيح.
0: سبحان الله. وقال عليه الصلاة والسلام: أعظم الناس حقا على المرأة زوجها.
1: سبحان الله العظيم، يعني المرأة متى ما تزوجت
0: صار أعظم الناس حق عليها مين؟
1: زوجة.
0: الزوج.
1: نعم.
0: فإن إحدى الصحابيات لما علمت بحقوق الزوج على الزوجة

0: من الآخر.
1: سبحان الله. أما إن كانا يتعاملان في الدنيا بالظلم، يوم القيامة هو يفر منها وهي تفر منه. ليش؟ خوف أن يطالب أحدهما الآخر بمظلمة.
0: يا الله يا الله، من هالأمر منو هين حقيقة، يعني أنه على أنه زوجي، من وصي أنفسنا كمان
1: أولا
0: أنه زوجي أنه بدها تطيع زوجها، إلا إذا كان شيء يخالف الشرع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
1: أكيد.
0: ولكن إذا كان يأمرها في أمر طاعة وأمر ما فيه معصية، علي تطيعه،
1: عليها الطاعة،
0: لعله هو يكون شايف أمر هي ما أنا شايفته،
1: وهي بطاعتها لزوجها فيما أحل الله تترقى، قد تترقى عند الله سبحانه وتعالى.
0: أكيد.
1: يعني بتصير أحوالها بتصير بتتحسن.
0: نعم
1: نعم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.
0: الله أكبر، يعني لا هي تظلمه
1: ولا هو يظلمها.
0: نعم هكذا.

0: أحبابنا الكرام، وورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا ينتقد الطعام، إن أعجبه أكل وإلا تركه. ما كان يتأفأف، ما كان مثل بعض الرجال أكل ما عجبه أم قلب الطاولة كلها مثل حال بعض الناس
1: بتصير
0: الله يرحمنا. فقد يدخل المرء مطعما لتناول الطعام ويحدث أن يتأخر خادم المطعم في إحضار الطعام له.
1: بتصير هي الواحد في نطرة،
0: نعم.
1: ما مثل بالبيت بيكون الأكل جاهز على الوقت.
0: نعم. وقد تصدف أنه يتأخر الأكل، فهل هو حيصرخ على الخادم؟
1: أكيد لا.
0: هل هو حيبلش يعيط ويصرخ وين الأكل؟ ليش بحضرته على الوقت؟ أو حتى يمكن يأتيه بطعام هو غير ما يريد، خربط معه بالأوردر، فليس له لمجرد هذا أن يهين الخادم. سبحان الله،
1: وما بيقدر أصلا يعمل هيك. كمان
0: في ناس قد تعملها،
1: بيقول له طلع برا.
0: ها صح. يمكن أي كحشه من المطعم، ولكن هون شوفي حجي، بإمكانه أن يقول له لا أريد إزعاجك، حبذا لو تسرع قليلا في إحضار الطعام، بلسان حلو، بطريقة حلوة، أنه يقول له شوية أنا مستعجل، لو الله يكرمك،
1: يعني بيحكي معه.
0: نعم الله يكرمك، لو هيك بس تستعجل لي شوي بالطلبية. سيجد أن خادم المطعم يسر بخدمته، وذلك لأنه قدره وأظهر احترامه له،
1: حكي معه باللطف يعني
0: وبالحسنى،
1: كلام حلو.
0: نعم. وهكذا لكي يحبه الناس حري به أن يعاملهم بإخلاص ونزاهة، وأن يظهر اهتمامه بهم ويجعلهم يشعرون بأهميتهم بذلك.
1: هذا شيء مهم، الإنسان مع الناس، مع أي إنسان عم يتعامل معه.
0: نعم.
1: بده يتعامل معهم
0: لطف.
1: بلطف، ويكون نيته يعني طبعاً بإخلاص.
0: نعم.
1: ما لا يفرجي إنه أنا ليكني أنا لطيف، لا. أكيد عملنا الإنسان الأعمال الصالحة بدها تكون يعني بنية خالصة لله.
0: نعم.
1: لحتى يحبب الناس لإله، أي شخص أي وين ما كان حبب الناس لإله، وفي أماكن معينة بيقول هي دي دعوة.
0: نعم.
1: لألنا
0: أكيد،
1: خاصة الإمرأة المتحجبة.
0: صحيح.
1: لما تكون بأماكن تظهر أخلاقها المنيحة قدام الناس، ليه؟ هذا دعوة لإلها.
0: نعم.
1: دعوة للدين.
0: الإمرأة بدها تكون تخفض صوتها.
1: نعم.
0: وتكون أنيقة وبكلامها وبحشمتها وبهالأشياء كلها.
1: أكيد
0: نعم. حتى الرجل يعني بده يكون عنده أدب مع الناس ومع أهل بيته، مع الجميع.
1: يعني بتشوفي حجي إذا كان أشخاص بتلاقيهم وين ما راحوا الناس بتركض عليهم محبوبين.
0: صحيح.
1: بيتوددوا لألك، بيصيروا بيرتاحوا لما بيكونوا قاعدين مع شخص هيك عنده هالأخلاق.
0: صحيح.

0: حجي بدي زيد شغلي، انه في ناس سبحان الله العظيم بيبقوا بيعصبوا دغري وبيروقوا دغري، ولكن هيدي العصبية لما عصبوها الناس نفرت منهم، لو بعد شوي رجعوا اعتذروا منهم، ولكن احيان في ناس بتاخد انه بالاول الظاهر
1: ايوه بتسبب النفور.
0: فالواحد يحاول قد ما فيه يروق يعد مثل بيقولوا للعشرة، وبعدين هيصير يطلع منه كلام جميل، هيقدروا له الناس هالشي وحيصيروا يلبوه باللي هو بده اياه،
1: وبده يفكر انه ما بيصير الا ما قدر الله.
0: هيدا هو.
1: هاي هي. وللمستمعين قد ما فينا الانسان مثل ما قلتي يتأنى، واذا كان معصب ما يحكي دغري، ينتظر شوي شوي لعله بيبرد بيروق سبحان الله.
0: نعم.
1: وهيدا بيرجعوا يعني بنرجع لموضوعنا انه الانسان الأخلاق الحسنة مع الناس بتخلي الناس تحبه.
0: نعم.
1: وتتودد له.
0: نعم، اللياقة واللباقة.
1: نعم.
0: والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: حجي بعتذر
1: بدنا نوقف
0: منكم المستمعين نوقف الأنشودي لأنه بدنا نطلع بفاصل إعلاني قصير نعم. وبعده حنرجع، ولكن قبل بحب رحب بالأخت روعة الخواجة.
1: كمان أنا بقول لها صباح الخير للأخت روعة وجمعة مباركة عليكي.
0: نعم بارك الله فيك حجي وبارك الله فيك يا أخت روعة، جمعة مباركة عليك وعلى جميع أحبابك إن شاء الله تعالى. أحبابنا فاصل ونواصل.
2: Sponsoring to MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.au.
2: A 2MFM sponsor.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
2: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At IKH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let IKH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
2: Sponsoring 2MFM.
6: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
4: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، يسعد لنا صباحكم وأهلا وسهلا فيكم جميعا وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا، وجمعة مباركة عليكم إن شاء الله.
1: نعم، وما تنسونا يا أحبابنا مثل ما كل مرة منطلب منكم الدعاء في ظهر الغيب، بارك الله فيكم.
0: نعم، كان لنا ولا لأي شخص بحاجة لدعاء،
1: نعم،
0: ولا للمستضعفين ولا اللي ما هم مرتاحين ولا اللي كانوا مرضى، فيدعوا لهم للجميع
1: إن شاء الله،
0: الله يخفف
1: أجر
0: عنهم إن شاء الله تعالى.
1: في أجر كمان
0: أكيد. نعم. أكيد بظهر الغيب كمان دعاء، يعني نعم. شغلة كبيرة.
1: نعم بارك
0: طيب.
1: الله فيك.
0: آمين. ننتقل لفقرتنا الثانية اللي مثل ما قلتي لهم العنوان هو رزقه ما في الغيب. هو الموضوع هيدا منه طويل، ولكن بيحكي عن أئمة أربعة. نعم. من كبار العلماء
1: ما شاء الله.
0: نعم، فحبلش بالقصة، هي تقريبا مثل القصة فيها عن الأئمة الأربعة، فبنتمنى تسمعوا منيح معنا ويعني تطولوا بالكم علينا. بتقول أنه اجتمع أربعة من الأئمة، الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور ومحمد بن الحكم رضي الله عنهم في أحد المساجد يتذاكرون، فصلوا صلاة المغرب وقدموا الشافعي رحم الله الشافعي.
1: الله نعم.
0: يا حاجة خديجة الشافعي جدك
1: أكيد.
0: ثم ما زالوا يصلون في المسجد إلى أن صلوا العتمة. شو هي صلاة العتمة؟
1: صلاة العشاء طبعا.
0: صلاة العشاء. نعم. ثم دخلوا بيت أحمد بن حنبل رضي الله عنه.
1: نعم. دخل أحمد رضي الله عنه على امرأته ثم خرج على أصحابه وهو يضحك.
0: نعم.
1: فقال له الشافعي، قال الشافعي رحمه الله: مما تضحك يا أبا عبد الله؟ قال: خرجت إلى الصلاة ولم يكن في البيت لقمة من طعام. اسمعوا هالكلام ما أحلى. والآن فقد وسع الله علينا. قال الشافعي، يعني رجع سأله فما سببه؟
0: يا ترى شو السبب يا حجي؟
1: سبحان الله.
0: أكيد يعني نحن بنعرف شو السبب.
1: نعم.
0: ولكن حنقول للمستمعين شو هو السبب إن شاء الله.

0: السبب هو قال الإمام أحمد: قالت لي أم عبد الله، يعني زوجته للإمام أحمد،
1: نعم،
0: إنكم لما خرجتم إلى الصلاة، لما راحوا يصلوا، جاء رجل عليه ثياب بيض، حسن الوجه، عظيم الهيئة، ذكي الرائحة، فقال: يا أحمد بن حنبل. يعني من المتعارف،
1: نعم،
0: إنه يعني بعض في ناس لهالأيام حجي إنه لما بيجوا على بيت شخص ما بينادوا باسم المرأة اللي بالبيت أو
1: أكيد.
0: الزوجة،
1: نعم صحيح،
0: ولو عارفين إنه هو الزوج منه بالبيت ولكن بينادوا باسمه
1: صحيح.
0: فقال: يا أحمد بن حنبل. فقلنا: لبيك. فقال: هاكم خذوا هذا. فسلم إلينا وعاء كبيرا. يا ترى شو في هالوعاء؟ هيدا الوعاء يوضع فيه الطعام، معروف عندهم بأيام زمان أنه بيحط فيه الطعام، هو لونه أبيض،
1: نعم،
0: وعليه منديل طيب الرائحة،
1: حلو،
0: وطبق مغطى بمنديل آخر، وقال: كلوا من رزق ربكم. الله، واشكروا له. قديش كلام جميل،
1: نعم،
0: يعني نعم، ندق الباب وهن كان ما عندهم أكل بالبيت، وكانوا زوجة والأئمة راحوا يصلوا، فسبحان الله العظيم، إجا شخصي ما بتعرف مين هو، ولكن عم توصفه كيف شكله، إنه إجا ضق عليهم وذكر نعم اسم الإمام أحمد، وعطاهم هيدا الأكل اللي موجود على الطبق اللي لونه أبيض.
1: رزق ساقه الله إليهم،
0: نعم،
1: سبحان
0: يا الله،
1: نعم.

0: نعم حجي خديجة، يعني هو الإمام أحمد عم يقول لهم شو صار معه،
1: شو صار معه
0: لما راحوا يصلوا هن.
1: صحيح. سألوا الشافعي فقال يا أبا عبد الله فما في الوعاء والطبق، بده نعم. يعرف شو فيها الوعاء.
0: أكيد أي شخص بده يسأل هيك سؤال.
1: فقال 20 رغيفة قد عجنت باللبن واللوز المقشور،
0: الله،
1: أبيض من الثلج وأزكى من المسك، ما رأى الراؤون مثله،
0: نعم،
1: وخروف مشوي
0: ما شاء
1: مزعفر
0: الله.
1: حار. يا سلام، يعني في زعفران وفي حار، ما هيك هو يعني بيكون إنه
0: بحب
1: حار.
0: إيه؟
1: نعم، مزعفر حار أو حار، يمكن هون إنه ساخن أو هيك شيء مشان ما يكون يعني، وملح في سكر رجع يوضع فيه المشهيات.
0: نعم، هيدا هي السكر رجا، يعني
1: نعم
0: بيحط
1: فيه نعم المشهيات اللي مع الطعام يعني.
0: نعم،
1: وخلهم في قارورة على الطبق
0: وبق غير الإدام
1: الخل. يعني من المذكور أن
0: نعم.
1: الخل من الإدام، الإنسان سبحان الله في ناس ما بترغبوا فما يقول بكرهوا
0: نعم.
1: ما بحبوا، يقول أنه ما بيرغبوا
0: نعم.
1: ما يأخذوا،
0: لأنه الرسول قال عنه خير الإدام الخل.
1: نعم، وبقل وحلواء متخذة من أجود أنواع السكر.
0: ما شاء الله.
1: ثم أخرج الكل ووضعه بين أيديهم.
0: يعني الإمام أحمد
1: نعم.
0: يعني جاب هالطبق وحطه قدامهم
1: نعم يشوفوا شو فيه.
0: نعم.
1: فتعجبوا من شأنه، أكلوا وأكلوا ما شاء الله،
0: يعني أكلوا لا شبعوا
1: نعم.
0: ما شاء الله كان
1: نعم.
0: أكيد يعني هن الأئمة والعلماء واللي كانوا يعني شو كانوا يأكلوا إنه
1: نعم.
0: لقيمات بس
1: صحيح.
0: إنه تقبنا صلبهم
1: نعم.
0: فأكلوا كلهم يعني كانوا
1: نعم.
0: كلهم وأكلوا منه. شو قال؟ فلم تذهب حلاوة ذلك الطعام
1: الله.
0: والحلواء مدة طويلة، يعني أكلوا منه ودلت لفترة طويلة عم يذكروا إيه إنه دلت، شو كيف بيقولوا هون بيستعملوا إنه بعده طعمته تحت الدراسة
1: إيه بيقولوها هيك،
0: فهون
1: يعني
0: عم بيقولوا إنه دلت حلاوة هيدا الطعام والحلواء مدة طويلة، وكل من أكل من ذلك الطعام شعر بهالشعور.
1: نعم، كمان ما احتاجوا انه ياكلوا لمده شو
0: شهر.
1: لمده شهر سبحان الله,
0: الله.
1: ما احتاجوا ياكلوا طعام غيره
0: نعم
1: لمده شهر. نعم،
0: فلما ان فرغوا من الاكل، لما خلصوا شبعوا اكلوا من الاكل والخروف
1: نعم.
0: المشوي والحلوى فالامام احمد شو عمل؟ حمل ما بقي منه، بقي من الاكل كتير.
1: أيوة.
0: وشو عمل فيه؟ أدخله إلى أهله اللي هو زوجته
1: مشان يأكلوا كمان.
0: نعم، فأكلوا وشبعوا وبقي منه شيء.
1: الله أكبر،
0: يعني أكلوا هني وفوتوا لأهله، أكلوا منه كمان وشبعوا وفضل منه،
1: كان
0: فضل من الأكل
1: من البركة يعني.
0: نعم
1: نعم، في أكل مبارك يعني. نعم، فأجمع رأيهم على أن الطعام كان من غيب الله،
0: الله,
1: الله رزقهم هذا الطعام، وأن الرجل الذي جاء به
0: هو
1: ملكا
0: أيوة. نعم.
1: من الملائكة
0: الله.
1: هو كان لابس بياض.
0: نعم
1: نعم، فهني سبحان الله يعني أجمع رأيهم أنه هو ملك من
0: نعم.
1: الملائكة
0: هي أكيد يعني الملائكة لا تأتي إلا بصورة الذكور
1: نعم،
0: ولا يأتون بصورة الإناث.
1: صحيح.
0: فنعم يعني هيدا الرجل اللي قالت له زوجته أنه إجا وجاب الأكل
1: نعم.
0: طلع هو ملك،
1: ملك من الملائكة.
0: من الملائكة ما شاء الله كان. شو قال صالح بن أحمد بن حنبل؟
1: نعم،
0: ما أصابتنا مجاعة قط
1: الله أكبر
0: ما دام ذلك الوعاء في بيتنا. يا ريت عنا هيك وعاء
1: سبحان
0: مش
1: الله
0: طمع
1: العظيم.
0: ولكن إنه هيك للبركة،
1: مشان البركة ما هيك.
0: نعم.
1: نعم
0: سبحان الله، يعني ذكرتني بمائدة سيدنا عيسى لما نزلت وإداك في عيال ليا من أكل.
1: صحيح.
0: ودلوا يأكلوا يأكلوا الفقراء والأغنياء.
1: نعم.
0: وفي طعام كثير وأسماك ودلوا يأكلوا.
1: صحيح.
0: يدلوا الأكل كفي، دلوا يأكلوا يكفي الأكل سبحان الله العظيم.
1: نعم.
0: وكان قال وكان يأتينا الرزق من حيث
1: لا نحتسب,
0: لا نحتسب ببركة هذا الطبق.
1: نعم، هو التوكل على الله كمان هيدا شيء أمر يعني الإنسان ما بيقعد مثل ما بيقولوا بيخبط، بده يعرف كيف بده يطلع ويجيب الأكل. توكل على الله.
0: نعم.
1: الله الرزاق
0: أكيد.
1: نعم.
0: يعني الكل شو ما كان عندهم بده يتوكلوا على الله
1: طبعا أكيد سبحان الله العظيم. يعني هو هيدا الوعاء اللي قالوا مثل ما قلتي حاج جهاد إنه ما أصابتنا قالوا مجاعة قط ما دام ذلك الوعاء في بيتنا.
0: نعم.
1: وكان يأتينا الرزق من حيث لا نحتسب.
0: نعم ما ننسى يعني هو كمان إنه إشارة إنه إذا البركة حلت بالرزق
1: نعم
0: بيكفي القليل
1: والكثير
0: والكثير
1: صحيح.
0: يعني لو كان صحن أكل صغير حجي
1: نعم. نعم.
0: ولكن أحيان لما بتكثر الأيدي عليه ما شاء الله وكان تلاقيه مبارك بيأكلوا الكل وبيشبعوا وبعد
1: نعم.
0: فيه
1: صحيح.
0: سبحان الله. يعني منذكر مستمعينا أنه هيدا الطعام اللي انساق إليهم انساق من حيث لا يحتسبون
1: صحيح.
0: سبحان الله العظيم. ولحتى يكون درس بالتوكل على الله
1: نعم.
0: يعني أي شخص عنده أي شيء مش
1: نعم.
0: بس بالأكل بالمال
1: نعم.
0: عنده شيء بلاء يتوكل على الله
1: نعم.
0: إن شاء الله تعالى أكيد
1: نعم.
0: فإن شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى يرزقه عبادة من أبواب لا تخطر على صح. بالهم
1: نعم.
0: يعني قد ما كان عنده الشخص البلاء كبير قد ما كان عنده المال قليل فيدعي يدعي لو ما إجا المال لو ما راح البلاء ولكن له أجر على الدعاء
1: صحيح. والتوكل على الله
0: والتوكل
1: كمان
0: على الله.
1: يعني كتير ناس بتحصل معهم وصايرة مع ناس كتير حج جهاد ومستمعينا بالتوكل على الله الله يرزقهم من حيث لا يحتسب
0: أكيد. يعني قال يعني الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا
1: نعم.
0: ويرزقه من حيث لا يحتسب.
1: صحيح.
0: يعني سبحان الله العظيم في آيات كتير كمان بتدل يعني كمان وفي السماء رزقكم وما توعدون يعني كل واحد الرزق مكتوب ومحسوب فالواحد لا
1: يتعب
0: لا يتعب ولا يشقى
1: رزقه
0: بده يجي
1: من باب انه ينهم ويفكر
0: إن نعم. نعم ان كان بده يجي بده يجي هو ما نو حيجي
1: صحيح
0: بيكون هو نال اجر وثواب الدعاء
1: نعم.
0: فما تملوا ولا تكلوا فتوكلوا على الله ومن يتوكل على الله
1: نعم فهو حسبه
0: فهو حسبه
1: نعم. رضي الله عنهم عن الأئمة وأعاد علينا من بركاتهم.
0: آمين آمين. ما شاء الله كان حقيقة قصة جميلة جدا فيها عبر كتير
1: نعم.
0: وفيها كتير من التوكل على الله.

0: إن سوريا جميلة جدا فيها التوكل على الله, الله. نعم حجي شو بدنا نعملنا نقول للمستمعين إنه خلص وقتنا
1: نعم
0: يعني يوم الجمعة كمان
1: وإنسان بده يعني إن شاء الله يعني بده يدعي قد ما فيه وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاتكم أحبابنا ومستمعينا إن شاء الله تصله
0: نعم إن شاء الله
1: يعني بالختام أسأل الله تعالى أن يجعل يومنا هذا عامرا بذكره وأن يكتب لنا ولكم فيه القبول وأن يرزقنا حسن العمل وصادق النية. جمعة مباركة عليكم أحبابنا ودمتم في حفظ الله ورعايته.
0: بارك الله فيك حجي. لهم بكون انتهى برنامجنا معكم لليوم, لقائي بتجدد فيكم غدا صباحا بإذن الله تعالى في تمام العاشرة. فإلى الملتقى, أستحفظكم الله وإلى اللقاء.

0: الإيمان نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره حسنا.

السلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم الراحمين.

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس الكثير التسليم.

0: الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول.
1: مستمعينا الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير. نبقى وإياكم الآن مع نقل لوقائع خطبة وصلاة الجمعة.
2: سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. ونشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله وصف

عليه. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته يوم القيامة يا رب العالمين. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير،

فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله تعالى بأداء الواجبات، اتقوا الله تعالى باجتناب المحرمات. واعلموا أيها الإخوة المؤمنون بأن الله تبارك وتعالى أمرنا بعبادته وطاعته، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة لوقتها، رواه البخاري ومسلم. وذلك بعد سؤاله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان بالله ورسوله، وقد فرض الله تعالى علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، فمن أداها كما أمر كانت له نوراً وبرهاناً يوم القيامة. إخوة الإيمان، وكان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم إذا حزبه، أي إذا نابه وألم به أمر شديد، كان يفزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، وكان ينادي: أرحنا بالصلاة يا بلال. فكانت، أي الصلاة، سروره عليه الصلاة والسلام وهناءة قلبه وسعادة فؤاده، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. أخرجه أحمد والنسائي والبيهقي. إخوة الإيمان، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم بسنن ونوافل زيادة على ما فرض الله من الصلوات 5، كما روى البخاري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، 2 ركعتين قبل الظهر، و2 ركعتين بعدها، و2 ركعتين بعد المغرب في بيته، و2 ركعتين بعد العشاء في بيته، و2 ركعتين قبل الصبح. انتهى. إخوة الإيمان، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يصلي رواتب الفرائض في بيته، لأنه كما ورد في الحديث: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أي المفروضة. وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. نسأل الله تعالى ذلك. وعنها أيضا: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرم الله لحمه على النار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. فألا تحب يا أخي المسلم أن ينالك دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بلى، كلنا يحب ذلك. وأما سنة الصبح، فتأمل كم يحصل لك من الخير في فعلها. فلقد روى مسلم
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وأما صلاة الليل إخوة الإيمان فتلك والله غنيمة كبرى، كيف لا وقد سأل رجل النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أطعم الطعام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وقد مدح الله تعالى عباده المتقين فقال عز من قال:

الكافرون. صدق الله مولانا العظيم. وكانت صلاة سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه كان يصلي في الليل 300 ركعة، وحينما اشتد عليه الأذى والمرض كان يصلي 150 ركعة في الليلة. وسيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ورد أنه كان يصلي الصبح بوضوء العشاء 40 سنة. إخوة الإيمان، ومن النوافل العظيمة أيضا صلاة الوتر، وقد رغب بها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها وكان يواظب عليها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. ومن النوافل العظيمة أيضا صلاة الضحى التي رغب بها النبي صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة، وهي المفاصل، من أحدكم صدقة، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك كله 2 ركعتان يركعهما من الضحى، أي وذلك أقل الضحى 2 ركعتان. إخوة الإيمان، انظروا إلى فعله صلى الله عليه وسلم، وإلى فعل أصحابه، وإلى فعل المتقين، وتأسوا بذلك وانهجوا نهجهم، ولا تتركوا خصلة خير إلا فعلتموها حتى تنالوا من بركتها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذا، وأستغفر الله، فيا فوز المستغفرين.

الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حق حمده، والصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم التنزيل:

0: ويقول النبي العظيم صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا، أي الصحابة: وكيف تعرض صلاتنا عليك يا رسول الله وقد أرمت، أي بليت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. الله عظم قدر جاه محمد وأناله فضلا لديه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يا ربنا يا كريم، إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتولنا برحمتك الواسعة، واجمع لنا من خيري الدنيا والآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر من نصر الدين، وأعز الإسلام والمسلمين، وحد صفوفنا، وارفع رايتنا راية هذا الدين، واطرد الشيطان من بيننا، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.
1: أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
0: دائما وأبدا لا إله إلا الله. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، استقيموا واعتدلوا، واخشعوا في صلاتكم، أخلصوا لله نياتكم. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: You are tuned to 92.1 FM Muslim Community Radio.
1: أحباءنا المستمعين، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله.
2: صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أحبابنا، يقول بعض السلف عن قراءة القرآن: القراءة سنة متبعة، معناه طريقة تؤخذ بالتلقي من أفواه المشايخ العارفين بأحكام القراءة والذين تلقوا القراءة عمن كان قبلهم ومن قبلهم عمن سبقهم، وهكذا كل واحد يأخذ عن شيخه مثلا الذي قرأ بالتلقي عن شيخه حتى يصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يضمن الإنسان أنه يقرأ القرآن كما أنزل، كما أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما علمه جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جبريل كان يقرأ والنبي كان يردد، ثم النبي علم الصحابة والصحابة علموا غيرهم، وهكذا حتى وصلت القراءة إلينا بالتلقي. فمن تعلم اللغة العربية لا يكفي لأن يقرأ القرآن، القرآن له قراءة خاصة، له رسم خاص. كثير من الذين يقرؤون العربية إذا فتح المصحف يرى فيه كلمة هي تكتب هكذا برسم المصحف فيقرأها بشكل خاطئ، لأنه بحسب ما تعود في الكتب والمجلات والصحف أن يرى هذه الكلمة تقرأ بطريقة أخرى فيقرأها قراءة خاطئة. أما من تعلم القراءة بالتلقي، هذا الإنسان لا يخشى عليه أن يقرأها بشكل خاطئ، بأنه حفظ نفسه وأمن على نفسه. كنا قد بدأنا بأحكام النون الساكنة والتنوين، وذكرنا بأن النون الساكنة يعني النون التي عليها سكون أو التنوين، والتنوين يلحق الاسم ويأتي في آخر الاسم، في تنوين نصب مثل بيتا، في تنوين ضم مثل بيت، في تنوين كسر مثل بيت. هذا التنوين حيثما وجدنا التنوين في المصحف أو وجدنا نونا ساكنة، نون عليها سكون، معناه بعدها يوجد حكم من أحكام أربعة، في حكم من أحكام أربعة، يا أما في عندي إظهار، يا بكون عندي إدغام، يا بكون في عندي إقلاب، يا بكون في عندي إخفاء. هدول أحكام النون الساكنة والتنوين: إظهار، إدغام، إقلاب، إخفاء، أربع أحكام. فإذا للنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام: الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. ذكرنا الإظهار ونعيد، معناه أن تلفظ النون الساكنة واضحة تظهر النون الساكنة عند اللفظ، لا بتخفيها ولا بتطلع غنة، تكون واضحة مثل اللي عم بهج الحرف، تلفظ بها واضحة، تظهر واضحة جلية من غير إخفاء، من غير إدغام، من غير إخلاب، تكون واضحة. إذا أتى بعد النون الساكنة أو التنوين أحد أحرف الحلق، وقلنا أحرف الحلق هن ستة، اثنين من أقصى الحلق لهن الهمز والهاء، يعني الهمز يعني الآ والهاء، من وسط الحلق عنا العاء والحاء، من أعلى الحلق عنا الغاء والخاء. هذه الأحرف إذا أتت بعد النون الساكنة والتنوين بيكون في عندي إظهار للنون الساكنة والتنوين، يعني ألفظ من غير غنة، من غير ما أقلب النون الساكنة، من غير ما أخفيها. حنعطي مثال للتذكير، كما لو قلنا من إله، مثلا قوله تعالى وما من إله إلا الله الواحد القهار، من إله، من إله، ما بقول من إله، ما بطلع غنة ولا بقلبها ميم، بقول مم إله كمان لا، ولا بضغمها بالهمزة مئ إله، بقول لا، إنما تلفظ واضحة من إله. قال العلماء السبب إنه الغنة اللي هي مخرجها الخيشوم والنون اللي هي مخرجها آخر اللسان طرف اللسان بعيدة جدا عن مخارج حروف الحلق، لأنه بعيدة طرف اللسان عن الحلق، فلذلك لابد من إظهار النون الساكنة والتنوين. فبقول من إله رسول أمين، من هاجر جرف هار، من عندي أجر عظيم، ما بقول أجر عظيم أثناء القراءة، لا، قول أجر عظيم، النون تظهر واضحة جلية. من حكيم، من حكيم، خيرات حسان، لاحظوا التنوين كيف عم يظهر واضح. من غل، ماء غير، من خوف، نداء خفيا، هكذا تكون القراءة، تكون واضحة تظهر. أما القسم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين فهو الإدغام، الإدغام. وفي اللغة معنى الإدغام إدخال الشيء في الشيء، لما عم تدخل شيء بشيء آخر عم تدغم، أنت تدغم، تدخل الشيء بالشيء. واصطلاحا يعني عند علماء التجويد تعريف الإدغام عندهم التقاء حرف ساكن بمتحرك فيصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان عنده ارتفاعة واحدة، يعني مقدار حركتين. لو قلنا مثلا إذا كان بغنى لابد من إظهار حركتين، يعني بقدر حركتين، بقدر ما برفع الأصبع وأقبضه، أو كأني عم عد على أصابع اثنين، واحد اثنين. سنعطي مثالا، لو قلنا من أو فمن يعمل، فمن يعمل، فمن يعمل، هي أصلها فمن يعمل. لما أشت الياء بعد النون، والياء من حروف الإدغام بغنة، حنيجي لشرحها، النون تدغم بالياء، ما هي كانت فمن يعمل، النون عليها سكون والياء بكلمة يعمل ياء فتحة، بضغم النون بالياء بتطير النون، بتصير الياء مشددة، بتصير فمن يعمل، فمن يعمل، ما عاد عم بلفظ نون نهائيا، فمن يعمل، هكذا تقرأ فمن يعمل، ما بقول فمن يعمل، قول فمن يعمل، فمن يعمل. بلاحظ أني هلأ بالإدغام في بعض حروف الإدغام لما عم بدغم عم يطلع معي غنة من الأنف، فمن يعمل، في صوت عم يطلع من الأنف، وفي حروف لما بقول من ربكم، من ربكم، لما عم قول من ربكم أو من لدنا، من لدنا، من لا ما في غنة، من ربكم، من ربكم، راء عم شددها للراء وأضغمت النون بالراء، بس عم قول من ربكم. هذا هو معنى كلام علماء التجويد لما بيقولوا الإدغام ينقسم إلى قسمين، في إدغام بغنة وإدغام بلا غنة. واعلم يا أخي أن النون الساكنة والتنوين يدغمان عند ستة أحرف، فإذا ستة لحروف الإظهار قلنا همز هاء عين حاء غين خاء، مجموعة بقول بعضهم عمل فيها كلام عبارة يقول أخي هاك علما حازه غير خاسر، أخي بتاخد الهمز منها، هاك بتاخد الهاء منها، علما بتاخد العين، حازه بتاخد الحاء، غير بتاخد الغين، خاسر بتاخد الخاء. أخي هاك علما، أخي هاك علما حازه غير خاسر، هيك بيطلع معك إذا بدك تذكرن همز هاء عين حاء غين خاء، أو بتحفظ العبارة أخي هاك علما حازه غير خاسر. فإذا في عندي الياء وفي عندي الراء والميم واللام والنون والواو، مجموعة في قولي القراء يرملون، يرملون تعرف الرمل المشي الإسراع مع تقارب الخطى، هذا اسمه الرمل، مثل ما بيعملوا بالطواف بأول ثلاث شوطات يرملون، يعني في المشي، يعني معناه يمشون بهذه الطريقة. يرملون مجموعة هذه كل حروف الإدغام، يرملون قد بيطلعوا ستة، الياء والراء والميم واللام والواو والنون، ستة، وتنقسم إلى قسمين، إدغام بلا غنة ومعناه أن يدغما في اللام والراء بس هالحرفين، من الست بتشيل حرفين اللام والراء، إذا أشت النون الساكنة أو التنوين وبعدها لام أو راء بتضغمن إدغام كامل، إدغام كامل يعني ما بقى في عندك نون نهائيا ولا بقى في عندك تنوين نهائيا، إنما الحرف اللي بعد النون الساكنة أو التنوين بصير حرف شو؟ مشدد، بصير حرف مشدد، ما بقى في غنة، باللام والراء بس من يرملون. مثلا نحو من لم، هي أصلها من لم، بعد النون الساكنة ماذا أتى؟ لام، واللام من أي حروف؟ إدغام بلا غنة، فالنون بتروح اللام بتصير مشددة، كما لو عم تكتب من لم مع بعض، من لم، راحت النون أضغمت باللام، واللام شو بتصير لما تضغم فيها؟ صارت حرف مضاعف يعني مشدد، من لم، فمنقول من لم. وإذا قلت من لم عم يطلع معه غنة شي من الأنف؟ ما عم يطلع غنة من الأنف، هذا اللي بسموه إدغام بلا غنة، من لم، من لم. أحبابنا قراءة القرآن فيها بركة كبيرة، اللي بيتعلم أحكام القراءة وبيقرأ قرآن يعني ينشرح صدره، إذا كان مكروب وقرأ قرآن بحس حاله يعني هذا فيه شرح للصدور وجلاء للهموم، فلا بد من قراءة القرآن. الإنسان ما يهمل القراءة، ولكن طبعا احنا بننصح الإنسان يتعلم أحكام القراءة ويقرأ قراءة صحيحة. فإذا من لم لعب رتل من لعب رتل من لعب رتن، هذا شو اسمه؟ تنوين. لعب رتن، شوفي عتاء في تنوين فتح، لعب رتن. شو إذا بعد كلمة بعد التنوين بكلمة لعب رتن اجت لمن، يعني اللام فأضغمت لعب رتل من. فبالقرآن لما عم بقرأ شو بقول؟ لعب رتل من لعب رتل من، ما بقى بقول لعب رتن لمن، أصلا صعبة. إذا إنسان يقول لعب رتن لمن بحس فيها صعوبة، أما إذا قال لعب رتل لمن لعب رتل لمن بلاقيها أسهل. كذلك من ربكم من ربكم من ربكم، ومثل ما نبهنا نحن أن الراء من أي حروف؟ شو اسم الراء؟ له اسم حرف، غير أنه إدغام بلا غنة. هون بالصفات الحروف قلنا الحرف يسمى حرف تكرير. شو معنى التكرير؟ قلنا معناته هم من طبعه بيتكرر، فما بده الإنسان يقول من ربكم من ربكم يطلع معه عدة راءات، لا، بده يطلع معه بس لسانه بيضرب بسقف حلقه مرة واحدة بس، من ربكم من ربكم مع إظهار الشدة من ربكم. إذا لسانك ضرب بسقف حلقك ونزل ورجع طلع ونزل وطلع ونزل، عرف أنه يتكرر. من ربكم من ربكم. كذلك بالشهادة لما نقول وأشهد أن محمد رسول الله أو محمد رسول الله، ما بقول محمد رسول الله، محمد رسول الله، ما بقى في نون، محمد رسول الله محمد رسول الله. وكمان بالشهادة الأولى ما بقول، انتبهوا، ما بقول أشهد أن لا إله إلا الله، أصلا هي صعبة على اللسان. إذا حدا بيقول أشهد أن لا إله إلا الله بحس فيها صعوبة، أما لذلك هون يحسن الإدغام، لأن النون الساكنة واللام مخرج قريب من بعض، نفس المخرج تقريبا. فلما بقول أشهد أن لا بدي أقول أن لا، هن قراب من بعض، فلا يحسن شو أعمل أنا فيهم؟ أضغمهم. فبقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. وهون بدنا ننتبه، بعض الناس عند النطق بالشهادة بيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله، بشدد عن نون أشهد أن لا إله إلا الله، هيك ما بتم المعنى. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله ما تم المعنى، لأنه كأنه يقول، يعني لو بده يكمل المعنى بيقول أشهد أن لا إله إلا الله كلمة حق، هو تم المعنى. يعني مثل إذا شخص قال أشهد أن القمر وسكت، هذا الكلام تام ولا بعد بده كفاية؟ أشهد أن القمر، ما هي التتمة؟ بيقول له أشهد أن القمر طلع ليلة البارحة ورأيته، أشهد أن الهلال شو رؤية ليلة البارحة. فأن بدأ مبتدأ أو خبر، يعني بدأ اسمها وخبرها. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله كلها هي بمحل اسم إن، بس ناقص لأن شو الخبر. أشهد أن لا إله إلا الله، إيه شو بدك تخبرني عن لا إله إلا الله؟ الخبر هو كلمة حق، ثقيلة في الميزان، أفضل الكلمات، بدك تتمة. فما حدا انتبهوا، كثير من اللي بيتشاهدوا حتى أولادكم بيتعودوا بيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله، ما بيمشي الحال، بيقول أشهد أن لا إله إلا الله. هلا إذا فك الإدغام ما جاب الإدغام، يعني قال أشهد أن لا إله إلا الله، هذا أحسن بكتير ما أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله. لأنه أشهد أن لا إله إلا الله المعنى ناقص. أما إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله المعنى تام، ولكن ما جاء بالإدغام بالنسبة لأحكام القراءة. فالصواب أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. خلونا كلنا سوا نقول الشهادة بالطريقة اللي تعلمناها هلأ، الشهادة الأولى والثانية. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قلوها مرة ثانية.
3: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
2: محمد رسول الله. قولوا ما بقى بقولها بدون بفك الإدغام، خليني أدغم وأشهد أن محمد رسول الله بهالشكل. ثم النوع الثاني هو الإدغام بغنة، يعني بيطلع معي غنة لما بدغم من الأنف، وهو أن يدغم في الأربعة الباقية. قلنا نحن بأول حرفين اللام والراء في عندي إدغام شو؟ بلا غنة. هلأ الأربعة الباقي من يرملون اللي هي مجموعة بكلمة ينمو، ذكروا كلمة ينمو، يعني أربعة حروف الياء والنون والميم والواو، تدغم إدغاما غير مستكمل التشديد. شو السبب ما بيطلع مستكمل التشديد؟ لبقاء الغنة. الغنة بتخفف من تشديد الحرف. في فرق بين ما تقول من لم عم تعطي التشديد الكامل، في فرق بين ما تقول من يعمل، ما عم تقول ميا عم تشد هيك، لا من يعمل، بسبب الغنة عم بخف التشديد. نحو من يقوم كلنا منقولة من يقوم. قولوا الغنة حركتين، يعني بمقدار ما عد اثنين. من يقوم برق يجعلون.

حطة نغفر، حطة نغفر. عم ترجع بتخربط بمخارج الحروف. ما بقول حطة، حطة اثنين طاء صاروا، طاء بعدها تاء، بضم تمي عند الطاء بفتحوا عند التاء. حطة نغفر، أيوة حطة نغفر. وعلة الإدغام في النون، ليش النون عم بتغمها مع النون؟ التماثل، لأنه النون ساكنة وتاني نون متحركة بينضغموا مع بعض. وين ما في بالقرآن بالمصحف بتلاقوا حرف ساكن والحرف اللي بعده متحرك بتضغمون ببعض، مثل فقلنا اضرب بعصاك، هي اضرب باء ساكنة، شو إجا بعدها؟ بي، بعصاك، باء ساكنة بعد باء متحركة بينضغموا ببعض. فبقول فقلنا اضرب بعصاك، فقلنا اضرب بعصاك، هيك تقرأ. وفي الميم التجانس في الغنة، لأن النون هي حرف أغن والميم حرف أغن فبينضغموا ببعض. وفي الواو والياء أن الغنة التي في النون أشبهت المد واللين اللذين في الياء والواو، فتقاربا بهذا فحسن الإدغام وتدغم مقدار حركتين. مفهوم؟ هذا بالنسبة للإدغام بغنة، بينضغم مقدار حركتين. ولكن يستثنى من ذلك ما لو كان المدغم والمدغم فيه كلمة واحدة فلا تدغم، بل ينبغي إظهارها لئلا تلتبس الكلمة بالمضاعف، وهو ما تكرر أحد أصوله. لذلك قالوا لا تدغم النون الساكنة في الواو والياء إذا اجتمعتا في كلمة واحدة، مثل ورد بالقرآن في نون ساكنة وبعدها حرف من حروف الإدغام، ولكن بدل ما يجوا بكلمتين يجوا بشو؟ بكلمة واحدة، مثل كلمة صنوان، صنوان نون ساكنة بعدها شو جا بعدها؟ واو، صنوان. لأنه كلمة واحدة إذا بدي أدغمها ببعضها صوان، بصير بدي أقول صوان. هون الإنسان اللي عم يستمع بيلتبس عليه، هل هيدي انت عم تضغم ولا هي اساسا هي عبارة واو عليها شد؟ اساسا بيحصل فيه لبس، يعني بالحرف المضاعف اللي هو مشدد. كذلك الدنيا، انما الحياة الدنيا، شو اجا بعد النون الساكنة؟ ياء. فلو ادغمتها بقول الدنيا، الدنيا بضيع المعنى. لذلك قالوا العلماء إذا بتيجي النون الساكنة ووراها حرف من حروف الإدغام بكلمة واحدة ما بعمل إدغام، إلا إذا كان بشو؟ كلمتين، إلا إذا كان بكلمتين. هذا بالنسبة للإدغام. فإذا الإدغام نوعان، إدغام بلا غنة لهن اللام والراء، بضغم النون الساكنة أو التنوين باللام والراء بحصل على حرف مشدد، لام مشددة أو راء مشددة تشديد كامل لأنه ما في غنة، وتضغم النون الساكنة والتنوين بحروف ينمو اللي هي الياء والنون والميم والواو، ولكن بيحصل إدغام منه مكتمل للتشديد بسبب بقاء الغنة، ويضغم مقدار أو يغن مقدار حركتين. هذا بالنسبة للإدغام بغنة. وقلنا إذا اجتمعت النون الساكنة مع حرف الإدغام بكلمة واحدة ما في إدغام ساعتها. القسم الثالث هو الإقلاب. من كلمة الإقلاب عم تقلب، عم تستبدل شيء بدل شيء. معناه باللغة تحويل الشيء عن وجهه
وتحويل الشيء ظهرا لبطن. بقول قلب الكتاب، يعني صار وجه أفاه، قلب الطاولة رأسا على عقب، حول يعني صار بطنه ظهرا له. واصطلاحا يعني عند علماء تجويد، جعل حرف مكان آخر، فإذا مستبدل حرف بحرف تاني مع الإخفاء لمراعاة الغنة. كيف بيصير؟ النون الساكنة والتنوين إذا إجا بعد باء تقلب النون الساكنة والتنوين ميما مخفاة في اللفظ من غير إدغام وتشديد، من غير إدغام وتشديد، على أن فيه غنة، بتبقى الغنة موجودة ومقدارها حركتين. كيف يعني؟ كلمة من بعدي، من بعدي إيش؟ نون ساكنة، شو إجا بعدها؟ باء، والباء هو حرف واحد، حروف الإخلاب حرف واحد. شو بعمل هون؟ النون بحولها بقلبها لميم، بدل ما أقول من شو بقول؟ ميم، ميم، بس ما بقولها مشددة يعني مدغمة إدغاما كاملا، ما بقول يعني مثلا من معدي، أو ما بقول بهالشكل هيدا من هيك، يعني من بعدي صعبة، يعني ما في إدغام، ما في إدغام، ولا عم أقول من بعدي، ما عم بضغم النون بالباء. ولكن بلاحظ أنا إنه الميم اللي عم تطلع منا ميم تامة، إنما ميم مخفات، يعني ما بقول ميم بعدي، ميم بعدي بهالشكل، لا، بقول ميم بعدي، ميم بعدي، ميم بعدي، ما عم قول ميم بعدي، ما بقول ميم بعدي، لا، منا مدغمة إنما تكون مخفاتا، فبقول ميم بعدي. شفايفة من مسكر عليهم على الآخر وشادد، لأن هي الميم من حروف الشفا يعني الشفوية، تخرج مخرجها الشفا، ما بقول ميم بعدي، لا، إنما ميم بعدي، ميم بعدي، فبتطلع الميم مخفات وتظهر غنة مقدار حركتين. فكلنا سوا منقول ميم بعدي، قولوا مقدار حركتين، ميم بعدي. كذلك أنبئهم، أنبئهم، كذلك عليم بذات الصدور، عليم بذات الصدور، ما حدا يقول الصدو، إذا قال الصدو بدل الدال شو عم بيجيب؟ ضاد أو دال مفخمة عم تطلع، إنما بدي يقول الصو بعدين دو، الصدور، عليم بذات الصدور، الدال مرققة،

والعلة في ذلك يقولون أن الميم مؤاخية للنون في الغنة والجهر، ومؤاخية للباء لأنها من مخرجها الشفة، ومشاركة لها في الجهر والشدة، فلما وقعت النون قبل الباء وتعذر إدغامها فيها لبعد المخرجين، ولا أن تكون ظاهرة لشبهها بأخت الباء وهي الميم، أبدلت منها لمؤاخاتها النون والباء. يعني النون بتشارك الميم بالغنة، هذه وحدة، والجهر، والميم بتشارك الباء بأي شيء؟ أنه اثنيتهم مخرج من وين؟ الميم والباء، من الشفتين. فلما بتيجي النون وبعدها الباء بيتعذر الإضغام من بعد، صعب. ليه؟ لأنه الباء بعاد عن بعض فما بتضغمون. طيب بس بنفس الوقت النون والميم من قراب من بعض من حيث أنه هن غنة، اثنيناتهم حرف غنة، فشو بيعملوا هون العلماء؟ النون بالفظة ميم، بقلبها ميم، هون بيسهل. لكن انت اسهل لك تقول من بعدي ولا من بعدي؟ من بعدي. احيانا انت باللفظ بتقول انبياء، انبياء، تطلع معك ميم، انبياء، الانبياء، ما بتقول انبياء. اذا قلت انبياء اظهرت انبياء في صعوبة، فاسهل يقول انسان انبياء. لذلك ما يفكر الانسان انه اذا عم يتعلم هلا التجويد شو هذا صعب، كيف بدي اقرا انا بكره؟ بالعكس، انت هلا لما بتعلم التجويد يسهل عليك القراءه، بصير الشيء اللي كنت عم تتكلف فيه ما بتعود تتكلف فيه. لا تطلع انبئهم بهالصعوبه، انبئهم، انبئهم، انبياء، وقتلهم الانبياء بغير حق. سيتقول أنبياء، النون عم تقلبها ميم، بس ميم مخفات منا مشددة. أما إدغام الباء بالميم لما بكون في عندي باء بعدها ميم، هذه تدغم وهذا شيء حسن، وهذا يقرأ في قوله تعالى قال يا بني اركم معنا، قال يا بني اركب معنا، هي أصلها شو؟ اركب معنا. بس لاحظ عم تقول اركب معنا، اركب معنا، صعبة لما يضغم هون، لأنه الباء والميم مخرجهم شو؟ واحد، اللي هو شو؟ الشفة. فهون يحسن الإضغام، فمنقول اركب معنا، قال يا بني اركب معنا، ولا بد من إظهار الغنة لأنك أبدلت من الباء ميما ساكنة، صار ميم ساكنة بعد ميم متحركة، صار في غنة مقدار حركتين. تقرأ بالإدغام أثناء القراءة، لما تقرأ القرآن ما بتقول قال يا بني ركب معنا، بس لو إنسان قال قال يا بني ركب معنا ما عليه معصية، حيث المعصية ما عليه معصية. أما إذا أضغم أحسن، إذا أضغم أحسن، يعني إذا قال قال يا بني اركب معنا هذا أحسن، يعني يستحسن. بدنا نعطي مثال إن شاء الله تعالى، سورة نقرأها ونحن وياكم حنجرب ونوقف على بعض المواضع حتى نذكركم بها إن شاء الله تعالى. خلينا نفتح على سورة الليل.

أقرأ وأنتم رددوا ثم نبين إن شاء الله تعالى بكل آية إذا في عنا بهيدا نسخة المصحف صفحة 595. نقرأ

0: لاحظت كيف شددنا عن نون، احنا قلنا دائما وين في عندي نون مشددة أو ميم مشددة في غنة مقدار حركتين. والنهار إذا تجلى،
1: والنهار إذا تجلى،
0: وما

ملاحظ بكلمة خلق، عندي خاء مفخمة، لام مرققة، بعدين قاف مفخمة، فبضم تم عند الخاء بفتحه عند اللام برجع بضمه عند القاف، فبقول وما خلق.

0: ما منقول أعطى، إذا قلنا أعطى الهمزة عم نلفظها مفخمة، لا هي فأما من أعطى واتقى،
1: فأما من أعطى واتقى
0: وصدق بالحسنى،
1: وصدق بالحسنى،
0: حتى ترقق الدال ما ترقق الصاد، وبعدين ص مفخمة بعدين د، وصدق بالحسنى،
1: وصدق بالحسنى،
0: وصدق بالحسنى،
1: وصدق بالحسنى.
0: انتبهوا ركزوا أكثر، الواو مرققة ولا مفخمة؟ الواو مرققة، الصاد الدال القاف يعني ترقيق تفخيم، ترقيق تفخيم، تمك مفتوح مسكر، مفتوح مسكر. وصدق بالحسنى،
1: وصدق بالحسنى،
0: حنقول بس الكلمة هيدي، وصدق،
1: وصدق،
0: وصدق،
1: وصدق،
0: وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى، الهاء هذه الضمير بآخر كلمة فسنيسره، حاطين حدها هيك شغلة صغيرة واو، شفتوها معناته مدها حركتين، فسنيسره.

بخل واستغنى من بخل. شو عندي هون حكم؟ لا ليس إدغاما، إقلاب. نون ساكنة بمن، شو إجا بعدها؟ باء. لاحظوا شو حاطين عنكم بالمصحف فوق النون؟ ميم. عم بذكرك إنه هون في إدغام، عفوا هون في إقلاب، يعني بتقلب النون ميم، فبتقول بدل ما تقول من بخل بتقول من بخل. وأما من بخل واستغنى، وكذب بالحسنى،

عم تخطفوا الياء اللي هي بكلمة يغني، هي منا وما، ما تقول وما يغني عنه يغني عنه يغني عنه، جبت نون كسرة، هي في ياء، فبقول

كثير بسمع من العوام يقرؤون وإن لنا للآخرة، بخطف لنا، هي لنا مثل ما شايفين فيها ألف، فبقول

في عنكم بعد الراء بكلمة فأنذرتكم، عم تقولوا فأنذرتكم، إذا قلت فأنذرتكم رققت الراء، هي مفخمة.

تُجْزَى. لأحد عنده شيء عندي على الدال لأحد تنوين كسر شيء إجا بعده عين من العين أي حروف إظهار فهون بدي أظهر ما بطلع تنوين غنة فبقول وما لأحد عنده من عيد كلنا سوا وما لأحد عنده من نعمة تجزى من نعمة اشتعد نون ساكنة شو إجا بعدها كمان نون والنون أي حروف الإدغام بغنة هي من ينمو من حروف

وجئه، وجئه كمان، وجئه في قلقل على الجيم مائل إلى الكسر، والباء قلقل مائل إلى الكسر.

أرجع عيد قراءتها لحالي وأنتوا عم تركزوا عم تتبعوا عندكم. نرجع من عيدها إن شاء الله، نرجع من قرئ بعض الإخوة.

واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.

0: تزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وإنا على ذلك لمن الشاهدين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا. اللهم أكرمنا بحفظه واحفظنا ببركته واحشرنا في زمرة أهله واجعله شفيعا لنا يوم القيامة. إنك على ما تشاء قدير وبعبادك لطيف خبير والله سبحانه وتعالى أعلم أحكم.
1: كنا وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية نافعة لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله تعالى.

أظهر تقرير جديد صادر عن المعهد الأسترالي للصحة والرعاية الاجتماعية أن الإنفاق على الرعاية الصحية في أستراليا بلغ 270.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2023-24 بمتوسط 10,037 دولار للفرد، مع مواصلة متوسط العمر المتوقع ارتفاعه إلى 81 عاما للذكور و85 عاما للإناث. وبحسب التقرير يعيش نحو 61% من الأستراليين مع مرض مزمن واحد على الأقل، فيما يعاني واحد من كل 5 أشخاص من اضطرابات في الصحة النفسية مثل القلق والاكتئاب، مع ارتفاع ملحوظ في تشخيص هذه الحالات بين الشباب. وأشار التقرير إلى أن زيادة الوزن والسمنة أصبحت العامل الأبرز المساهم في الأمراض والوفيات، متجاوزة التدخين للمرة الأولى، فيما ارتفعت النفقات الصحية التي يتحملها الأفراد مباشرة إلى 44 مليار دولار، ولا يزال عدم التكافؤ في الوصول إلى الرعاية الصحية قائما، خصوصا في المناطق النائية والأقل حظا. حذرت السلطات الأسترالية مستفيدي مدفوعات سنترلينك من تقديم إقراراتهم الضريبية قبل التأكد من اكتمال البيانات المعبأة تلقائيا في خدمة ATO MyTax، تجنبا للأخطاء التي قد تستدعي تعديل الإقرار لاحقا. وأوضحت السلطات أن معظم بيانات مدفوعات سنترلينك أصبحت متاحة، إلا أن بعض معلومات الدخل الأخرى لمن لديهم مصادر دخل إضافية قد لا تكتمل قبل أواخر تموز يوليو، داعية إلى الانتظار حتى ظهور جميع البيانات قبل تقديم الإقرار لتسريع معالجته وتجنب الحاجة إلى تعديله. تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد تبادل هجمات عسكرية جديدة، ما زاد الضغوط على اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم قبل 3 أسابيع. وأعلنت واشنطن تنفيذ ضربات استهدفت نحو 170 هدفا عسكريا إيرانيا، شملت أنظمة دفاع جوي ومواقع صواريخ ومسيرات، فيما أكد طهران مقتل 3 عناصر من الحرس الثوري وسقوط ضحايا آخرين جراء الغارات، معلنة أن ضربة أمريكية استهدفت محيط محطة بوشهر النووية. كما أعلنت إيران استهداف مواقع وقواعد أمريكية في البحرين والكويت، فيما أكد البلدان إلى جانب الأردن التصدي لصواريخ وطائرات مسيرة دخلت أجواءها وسط تحذيرات من توسع دائرة التصعيد في المنطقة. بالانتقال إلى الضفة الغربية، تواجه بلدة سنجل شمال شرق رام الله حصارا مشددا بعد إغلاق مداخلها وعزلها عن محيطها في وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين. ويقول مسؤولون إن الإجراءات تهدف إلى توسيع الاستيطان والسيطرة على آلاف الدنومات، فيما يواصل السكان مواجهة الحصار والاعتداءات وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية. أخيرا أعلنت إيطاليا طرد ملحقين عسكريين روسيين يحملان الصفة الدبلوماسية، منددة بما وصفته بأعمال تدخل خطيرة وغير مقبولة من جانب موسكو. وجاء القرار بعد يومين من توقيف عنصرين سابقين في الاستخبارات الإيطالية بتهمة تسريب معلومات سرية إلى روسيا تتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا. قدم هذا الموجز خضر الكردي، أشكركم بدوري على طيب المتابعة ودمتم بأمان الله.

0: A 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.

0: You are tuned to 92.1 FM, the broadcasting of Muslim Community Radio.
1: Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Lahu al-ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu al-thana'u al-hasan. Salawatullahi al-barri al-rahim wal malaikati al-muqarrabin. Ala Sayyidina Muhammad, Sayyid al-mursaleen. Wa ala jami'i ikhwanihi minan nabiyyin wal mursaleen. وآل كل وصحب كل أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد فقد قال الله تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة رجلا يخرج من النار حبوا فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع ويقول يا رب وجدتها ملأى فيقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنة قال فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى فيقول الله اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك عشرة أمثال الدنيا قال ابن مسعود لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه قال ابن مسعود فكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلة حديث متفق عليه فيجب الإيمان بأن الجنة دار نعيم حسي أي فيها نعيم حقيقي ملموس وشراب ملموس وفيها أنهار من عسل مصفى وأنهار من حليب وأنهار من ماء لا يتغير طعمه من طول المكث فيه وفيها أنهار من خمر لكنه ليس كخمر الدنيا فلا يخبل العقل وليس نجسا يصير المؤمنون في الجنة بطول آدم عليه السلام والواحد من أهل الجنة يكون ابن 33 ولكن بلا لحية حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإذا كان له أقرباء مؤمنون فإنه يراهم متى ما تمنى ذلك أما من مات من أقربائه على الكفر فإنه لا يشتاق إليهم ولو كان أباه أو أمه لأنه يكون مشغولا بالتلذذ بالنعيم الذي كان موعودا به ثم إنه لا يوجد عزوبة في الجنة حتى الولد الذي مات وهو ابن يومه يدخل الجنة ويتزوج فيها، والأنثى أيضا يزوجها الله بمن شاء من الذكور، وليس ذلك خوفا من الزنا، إنما هو نعيم أنعم الله فيه عليهم. وقد ورد أن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة ارتفاعها 60 ميلا في السماء، للمؤمن فيها أهلون أي أزواج، ولا يوجد في الجنة ما تكرهه النفوس، فلا يوجد حيض ولا يوجد بول ولا غائط ولا عرق يتولد منه وسخ، ورشحهم كالمسك. وأزواج الشخص هن له إلى أبد الآباد، والحور العين من المخلوقات التي خلقها الله في الجنة، لهن من الحسن والجمال ما لو برزت الواحدة منهن إلى الدنيا لملأت ما بين المشرق والمغرب من الرائحة الزكية. وبمجرد أن يدخل أهل الجنة الجنة ويستقرون فيها يسمعون النداء من الملك: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. ثم إن أهل الجنة يكونون في نعيم يتجدد ولا ينقطع، فكل ثمرة يقطفها المؤمن في الجنة يجعل مكانها ثمرة، والثمرة كالجرة، والشجرة في الجنة ساقها من ذهب. وكذلك لما يرى المؤمن الطير ويشتهي أن يأكله يقع بين يديه مشويا إن اشتهاه مشويا من غير كلفة. ثم إن الذي قام بتوحيد الله تعالى واجتنب معاصيه وأدى فرائضه فإنه يدخل الجنة بلا عذاب، حيث النعيم المقيم الخالد بدلالة الحديث القدسي الذي رواه الإمام أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى اطلع في الجنة فرأى فيها الحور العين، وطلب منه سيدنا جبريل عليه السلام أن يسلم عليهن بالقول، فقلنا له: نحن خيرات حسان أزواج قوم كرام. ورأى صلى الله عليه وسلم في الجنة الولدان المخلدين، وهم خلق من خلق الله، ليسوا من البشر ولا من الملائكة ولا من الجن، خلقهم الله تعالى من غير أم وأب، هم كاللؤلؤ المنثور ليخدموا أهل الجنة. الواحد من أهل الجنة أقل ما يكون عنده من هؤلاء الولدان المخلدين 10,000، بإحدى يدي كل منهم صحيفة من ذهب وصحيفة من فضة. تفكر أخي المسلم في أحوال أهل الجنة وفيما خصهم الله من النعيم المقيم الدائم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ويجلسون على منابر الياقوت الأحمر، ولهم خيام من اللؤلؤ الأبيض، ويتكئون على الأرائك، ولهم من الحور العين الخيرات الحسان كأنهن الياقوت والمرجان. فهل من مشمر للجنة؟ أليس الحري بنا أن نعمل لآخرتنا وأن نتزود لها وأن نتسابق إلى الطاعات والخيرات؟ فالله عز وجل يقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، ويقول عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالعجب العجب ممن يتنافسون على الدار الفانية ولا يستعدون للحساب في الدار الباقية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتمخطون ولا يتغوطون، آنيتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم من الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. حديث متفق عليه. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الجنة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

أخي المسلم، مما ورد في فضائل يوم الجمعة أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق وأشرفها، فقد روى مالك في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه تقوم الساعة. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبضة، وفيه النفخة، وفيه الصاعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كل زمان يبحث الإنسان عن البوصلة التي تهديه إلى طريق الخير والنجاح. وفي صفحات التاريخ وقفت لنا حكم لم تطمسها السنين، ومن أروع هذه الحكم ما جاء عن القرآن الكريم وعن وصايا الحكيم لقمان لابنه، وصايا رسمت منهج حياة جمعت بين الإيمان والخلق، وبين العقل والتربية، وبين عبادة الله وعمارة الأرض. في هذه الحلقة نفتح نافذة على تلك الوصايا التي خاطب بها لقمان قلب ابنه قبل عقله، لنكتشف معا كيف يمكن لهذه الكلمات أن تشكل دليلا تربويا ونفسيا واجتماعيا يصلح لكل أب وأم ولكل شاب يبحث عن الطريق الصحيح. سنستعرض حكم لقمان ونتوقف عند معانيها العميقة، ونناقش كيف نعيد إحياءها في حياتنا اليوم. ابقوا معنا في رحلة ممتعة بين هذه الوصايا لنستلهم منها ما يعيننا على حياة مليئة بالخير والإيمان. يسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء ضيف كريم وعالم جليل، فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سمير الأزهري، لننهل من علمه ونفتح معه أبواب المعاني والدروس المستفادة من هذه الوصايا الربانية. فأهلا ومرحبا بفضيلتكم، وأهلا بمشاهدينا الكرام. دعونا نبدأ رحلتنا في هذه الجواهر الأزهرية مع فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له، خالق العرش والكرسي والسماوات والأرض، خالق الجن والإنس والملائكة، خالق البحار والأنهار، خالق النباتات والأشجار والثمار، خالق كل شيء ولا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفرج بها كرباتنا، وسلم عليه وعلى آله سلاما كثيرا. حقيقة لو نظرنا في القرآن الكريم لوجدنا سورة سميت بسورة لقمان، وسيدنا لقمان يعني بعض العلماء لقمان رجل حكيم، والحكمة يعني ليست أمرا يوصف به كل أحد، يعني الحكمة مأخوذة مشتقة من حكمة بمعنى منع، قيل لأنها تمنع صاحبها من الوقوع في الخطأ والضلال، ومنه سميت الحديدة يعني اللجام الذي يجعل في فم الفرس يسموها حكمة تحكمه، تمنع لأنها تمنعه من الجموح. وقيل هي في الأصل من مصدر الإحكام، من الإحكام، وهو الإتقان في علم أو عمل أو قول أو في كليهما، يعني في العلم والقول والعمل. والحكمة بالنسبة للإنسان هي صفة نفسية، هي أساس المعرفة السليمة التي توافق الحق وتوجه الإنسان نحو عمل الخير وتمنعه من عمل الشرع، فهي مانعة ضابطة تسير به نحو الكمال والاستقامة. والعلماء يعني ذكروا أقوال كثيرة في يعني في معنى الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء إلى غير ذلك. فقالوا أن الله تبارك وتعالى هو الفاعل لكل شيء، ويؤتي الحكمة لمن يشاء من عباده، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لأن الإنسان إذا أوتي الحكمة يكون قد اهتدى إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح الموافق لعلمه، وإلى الإيمان بالحق، وإلى الاستجابة لكل خير والابتعاد عن كل شر، وبذلك يكون سعيدا في دنياه وأخراه. لذلك ما يطلق اليوم، يعني بتلاقي مثلا بعض الكفار أو بعض يعني الزعماء كذا وكذا وكذا ممن ليس له نصيب في الإسلام ونحو ذلك، فيقولون الحكيم فلان، فلان الحكيم، أو مثلا فيلسوف ونحو ذلك، فيسموهم أهل الحكمة ونحو ذلك. هؤلاء أبعد ما يكونوا عن الحكمة، لأن الإنسان هذا الإنسان الذي كفر بالله سبحانه وتعالى وعبد غير الله، هذا لو كان عنده حكمة، لو كان عنده فطنة، لو كان عنده ذكاء بأبسط الأشياء تدله على وجود الخالق، وأن هذه المعبودات التي يعبدها من دون الله هذه لا تستحق العبادة، فأن يعني من أين أتت له الحكمة هذا الإنسان ونحو ذلك. فالإنسان ينتبه. وبعض الناس مجرد أن يلاقوا إنسان، مجرد أنه هو بيتعامل كويس، بيعرف يدير الأمور وكذا، يقولوا عنه حكيم. لكن الحكمة التي وردت في القرآن يعني غير هذا بكثير. بالأخير هي تهديه إلى الطريق الحق، تعصمه من الوقوع في الخطأ، تعصمه من الوقوع في الكفر والمعاصي، يعبد الله تبارك وتعالى، يعمل الخيرات، يبتعد عن المنكرات ونحو ذلك. فهذا مهم جدا. فلو نظرنا إلى سيدنا لقمان، لقمان بعض هذا الرجل الحكيم، أي أعطاه الله الحكمة، قيل عنه أنه كان نبيا، يعني البعض قالوا كان نبيا من الأنبياء، وقيل كان رجلا وليا صالحا، وهذا هو القول الراجح أنه لم يكن نبيا بل كان وليا صالحا.
0: فإذا هو مختلف فيه.
1: نعم، يعني إذا سمعنا إنسان يقول إنه كان نبي، بعض العلماء قال ذلك،
0: أيوة.
1: وبعضهم قال لا، لم يكن نبيا بل كان رجلا وليا صالحا، وهذا هو الراجح، يعني ما عليه الأكثرون.
0: أيوة.
1: ووعظ ولده، ولو نظرنا في آيات القرآن الكريم قال الله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم بعد ذلك انتقلت الآيات للحديث عن
0: أمور
1: تانية، يعني كمان مرتبطة.
0: نعم.
1: لو نظرنا الوالد لقمان خاطب ولده بصيغة التحنان والتعطف، يا بني، يعني في الآيات يقول له يا بني يا بني، هذه الصيغة يعني فيها من العطف والحنان، يعني معناه كأنه يقول له أنا والدك وأنا أحب لك الخير، أنت ابني، أنت ولدي، أنا أحب لك الخير، لذلك أنصحك بهذا. وبعدين هيتبين معانا في الترتيب النصائح بأي شيء بدأ بالإيمان والتوحيد لأنه الأساس. بعدين أمره ببعض الأشياء في العبادات، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. بعد ذلك انتقل إلى الأخلاق والمعاملة الطيبة والحسنة، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، كما سنذكر في الآيات إن شاء الله. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تق مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يعني لو نظرنا إليهم هذه 10 وصايا أوصى بها لقمان ولدهم. فسيدنا لقمان عليه السلام أن لما بدأ الخطاب بقوله يا بني أسلوب تعطف فيه العطف والحنان والمودة، أنه حتى يعني هذا يكون محببا إلى القلب. لذلك الواحد مننا ينبغي، هذا فيه كمان إشارة إلى أي شيء، الواحد حينما ينصح غيره في طريقة النصح والإرشاد والتوجيه، لأنه هيجي معنا بعدين وأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فالإنسان يستعمل العبارات والألفاظ المحببة للنفس، يستعمل في خطابه العبارات يعني الأمور والأشياء التي هي محببة للنفس، لنفس هذا الإنسان الذي يسمعني. ماذا إن كان ولدا فكيف أستعطفه؟ طب إن كان والدا، كقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، أبوه كان كافر ومع ذلك كان يستعمل معه الخطاب يا أبتي يا أبتي، لأنه هذا فيه يعني بيكون فيه شيء من الربط، اللي هو هذا والدك وأنت ولده، ففي في رابطة قوية، صلة قوية بينكما. فلما الولد يخاطب أباه بهذه الطريقة يا أبتي، ولما الأب يخاطب ولده بهذه الطريقة يا بني، فهذا كأنه يذكره بالصلة التي بينه وبينه، يذكره بالعطف والحنان والمودة وأنه يحب له الخير. كذلك مثلا إذا الواحد أراد أن ينصح إنسانا بيعمله، ينظر مثلا أحب الأسماء إليه، ما يجيش مثلا يقول له أنت كذا وكذا وما إلى ذلك، لا، بل يتخير العبارات، ينتقي الألفاظ. إذا كان ورد في القرآن الكريم الله عز وجل لما بعث سيدنا موسى وهارون بالإسلام وأرسلهم إلى فرعون، ماذا قال؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ومن فرعون الذي ادعى الألوهية، الذي قال أنا ربكم الأعلى والعياذ بالله، الله يقول فقولا له قولا لينا، فكيف بأخيك المسلم؟ هذا الإنسان المسلم وإن كان عاصيا، كيف تعامله؟ كيف تخاطبه؟ كيف إذا أردت نصحه؟ هل حقيقة أنت تريد النصيحة أم فقط تريد إظهار نفسك، أنه حتى تظهر أنت الحكيم، الإنسان الطيب الكذا الكذا؟ ليس الأمر هكذا. فالإنسان يتخير، أنا أحب له الخير، فأتخير الوقت، أتخير الألفاظ، أتخير العبارات التي أستعملها مع هذا الإنسان. إذا كان غير المسلم، مطلوب مني يعني حتى في الآيات، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أيوة. يعني لا تطعهما فيما يريدان منك من معصية الله ومن الكفر والإشراك بالله، ومع ذلك أحسن إليهما، عاملهما في الدنيا معاملة حسنة، لعله بسبب هذه المعاملة الطيبة وبسبب هذا الإحسان أن يتغير قلبهما، أن يتغير قلب هذا الإنسان. فلما يرى منك معاملة حسنة، يرى منك ودا، يرى منك تواضعا، يرى منك أمورا كثيرة، لعله يراجع نفسه، لعله يفكر، طب ما ده، طب هو بيعاملني كويس، ازاي انا اكلمه بهذه الطريقة، وازاي انا اتعامل معاه بالشكل ده وبالصورة دي؟ فهذا مطلوب منا، فهذا نأخذ منه العظة والعبرة في الخطاب. كلنا يعني إذا الواحد منا أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أراد أن يعظ غيره، فليتخير الألفاظ التي يتكلم بها ويتخير الطريقة التي يتحدث بها. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتخير، يعني ينتقي أطايب الكلام كما ينتقي أحدنا أطايب الثمر. كذلك سيدنا لقمان عليه السلام، يعني بيقول ورد في وصفه، كان لقمان عبدا أسود غليظ الشفتين مصفح القدمين، فأتاه رجل وهو في مسجد أناس يحدثهم، فقال له ألست الذي كنت ترعى معي الغنم في مكان كذا وكذا؟ قال نعم. قال فما بلغ بك ما أرى؟ أنت كنت ترعى معي الغنم، يعني شفتك قاعد والناس قاعدين ويسمعوا منك وتملي عليهم. قال لو فما بلغ بك ما أرى؟ قال صدق الحديث. صدق الحديث يعني أكيد بعد الإيمان هذه الصفات الطيبة، صدق الحديث والصمت عما لا يعنيني. والصمت عما لا يعنيني. هذا مهم جدا، ليس مطلوبا من كل واحد منا أن يتدخل في كل شيء. مش مطلوب من كل واحد مننا ان هو يعني زي ما بيقولوا يكون بارم ديلو زي ما بيقولوا، او اللي هو
0: يحشر انفه بكل حاجه،
1: انه في كل شيء يعني، حتى مما يذكر من الفكاهه يعني بيقولوا انه انسان ذهب عند اخر فوجده يكثر من اكل التمر مع شرب القهوه، بن القهوه، فقال له اراك تكثر من اكل التمر مع البن، يعني هل هذا فيه شيء، فيه سر كذا؟ قال أتعلم أن جدي عاش يعني 115 سنة؟ فقال له أكان يكثر من أكل البن ويكثر من أكل التمر وشرب البن؟ قال له لا، ولكنه كان لا يتدخل فيما لا يعنيه.
0: سبحان الله. أنا ناطر منك للجوش.
1: قال له لا، لكنه كان لا يتدخل فيما لا يعنيه. فهذا مهم جدا. الإنسان يعني، وهذا من حسن إسلام المرء، تركه ما لا يعنيه. النهاردة بنشوف ناس كتير جدا يشغلون أنفسهم بغيرهم، فلان عمل، فلان سوى، فلان باع، فلان اشترى، فلان اتخانق، فلان تصالح، فلان جوز، فلان طلق، فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. طب وبالنهاية تضيع عمرك ووقتك في معرفة أخبار الناس؟ يعني حتى يعني لست من الأشخاص الذين يتحسسون أخبار الناس، حتى إن وجد صاحب كربة أو وجد إنسانا مكروب أو مديون أو كذا فيساعده ويعينه. مثلا نقول في بعض الناس مثلا من أهل الخير حبوا يسألوا مثلا عن أخبار الناس، يتحسسون أخبار الناس، طب فلان عامل إيه، فلان عامل إيه، طب وضعهم إيه، والله شوية كذا. فتلاقيه مثلا يجي من غير ما حد يعرف يرسل شيئا، أيوة، يعني يساعد، نعم، يعين ونحو ذلك. فهذا سؤاله ليس تدخلا، إنما يريد شيئا آخر، نعم، للخير
0: الناس. وهذا ما ذكرناه في الحلقة، نعم، القادمة الماضية،
1: نعم، صحيح،
0: يعني تتبع عورات المسلمين،
1: نعم. فالواحد ينظر إلى مثل هذا، الإنسان ينظر إلى مثل هذا. أما كثير من الناس يتتبعون أخبار الناس ليس لمساعدة المحتاج ولا لتفريج كربة المكروب ولا لقضاء دين المديون ونحو ذلك، إنما فقط شهوة. هذه شهوة، نعم، شهوة في النفس أن تعرف أخبار الآخرين، وأن تعرف لك أنا كل الناس ملفتها عندي،
0: أيوة،
1: كل ملفاته موجودة عندي، فلان عمل، فلان سوى، فلان عملت، فلان سوت ونحو ذلك. طب هذا الإنسان يعني أنت تضيع وقتك وعمرك وجهدك وحياتك في تتبع أخبار الناس، في تتبع عورات الناس. لما تشغل نفسك بهذا وذاك؟
0: عم بضيع عمره،
1: يعني كما يقولون دع الخلق للخالق. إن كان هناك سبب شرعي لتعيل، لتصلح، لكذا، فبها ونعمة، وإلا لما تشغل بالك بهذا وذاك؟ اشغل نفسك بنفسك، اعمل على إصلاح نفسك، اعمل على إصلاح عيب نفسك أولا، ثم بعد ذلك. لذلك ورد بواحد من السلف قال صحبت أناسا كانت لهم عيوب ولكنهم ما تكلبوا في عيوب الناس بل ستروها فنسي الناس عيوبهم، وصحبت أقواما لم تكن لهم عيوب ولكنهم طلعوا وتكلموا في عيوب الناس فذكر لهم الناس عيوبا.
0: سبحان الله،
1: شوف أديه، نعم. فالواحد ينبغي أن ينتبه لمثل هذا، ينبغي أن ينتبه لمثل هذا. فهذا سيدنا لقمان يعني قال له وصلت إلى ما وصلت إليه بصدق الحديث والصمت عما لا يعنيني، وفي رواية وأداء الأمانة، وبعض الروايات أنه قال يعني سبب وصولي إلى هذا الأمر قال غض بصري وكفي لساني. أمسك عليك
0: لساني، يعني.
1: نعم، غض بصري وكفي لساني وعفة طعمتي وحفظ فرجي وقولي بصدقي ووفائي بعهدي وتكرمة ضيفي وحفظي جاري وتركي ما لا يعنيني، فذلك الذي صيرني إلى ما ترى. فذلك الذي صيرني إلى ما ترى. فالإنسان عليه أن ينتبه إلى مثل هذه الأمور. فلو نظرنا إلى بداية هذه
0: يعني بدأ بالوصايا التي تتعلق بالإيمان.
1: أول الآيات لما قال له وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله.
0: نعم.
1: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ورد في الحديث لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أعظم الذنوب قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال أن تجعل
0: ندا بمعنى شريك.
1: الشريك نعم. قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك سبحانه وتعالى. ومعنى ندا أن تجعل له شريكا. الذي يشبه الله بخلقه هذا جعل لله شريكا وشبيها.
0: نعم.
1: الذي يقول زي ما بيحصل بعض الناس بنلاقي بعض الأشخاص يعني ممن يتكلمون بعقيدة القدر وبعقيدة المعتزلة ويقولون بعضهم يقول الله خالق للخير ومش خالق للشر ونحو ذلك. هؤلاء جعلوا مع الله شريكا في الخالقية والعياذ بالله. هؤلاء أيضا ينبغي التنبه لهم. فالشرك هو أن تعبد غير الله مع الله. فلما بدأ وهنا كمان في أمر كمان ملمح مهم جدا ألا وهو أنه لما نبهه ووعظه أول شيء ذكر له الإيمان التوحيد نهاه عن الشرك نهاه عن الكفر بجميع أنواعه ليبين لك أن عقيدة كل الأنبياء واحدة.
0: نعم.
1: الأصل الذي جاء به كل الأنبياء والمرسلين هو واحد.
0: نعم.
1: كل الأنبياء والمرسلين دعوا أقوامهم إلى عبادة الله الواحد الأحد من غير إشراق من غير إشراك. كل نبي وكل رسول كان يأتي إلى قومه يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا.
0: نعم.
1: وهذا معنى الدين واحد. يعني الأصل الذي جاء به كل الأنبياء واحد من لدن آدم إلى خاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليهم أجمعين.
0: وهذا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث.
1: نعم.
0: كمان.
1: ما قال الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى وشرائعهم مختلفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل لرجل بنى بيتا فجمله وحسنه فجعل الناس يسيرون حوله ويقولون ما أجمل هذا البيت لولا موضع هذه اللبنة. قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. يعني جعل الأنبياء كلهم كأنهم شيء واحد. طب لذلك الله قال في القرآن منبه على ذلك ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. معناه ما عبد غير لئل ولم يكن من المشركين لم يكتفي بما ذكر أولا لأن بعض الأشخاص بعض الجهال بعض الذين تجرأوا على التفسير وعلى الفتوى بغير علم اتهموا سيدنا إبراهيم. بعضهم يقول لك إنه هو إنه كان تائه شاك مش عارف ربه فين فطار مرة يعبد الكوكب مرة يعبد الشمس ومرة يعبد القمر وما إلى ذلك. ولكن أهل السنة أهل العلم الحقيقيين ماذا يقولون؟ يقولون هذا استعمال للدليل العقلي. وكمان باللغة لما قال هذا ربي معناه أهذا ما تزعمون أنه ربي بيقولوا هذا من باب الاستفهام الإنكاري.
0: نعم.
1: زي ما واحد مثلا يقول لك إيه لك لو ما سكتش انا هقوم اضربك. فتقول له انت هتضربني؟
0: ايوه.
1: الطريقه طريقه ايه؟
0: سؤال
1: استفهام.
0: نعم.
1: لكنك في الحقيقه لا تستفهم. انت تنكر عليه. يعني مثلك انت يضربني انا او يغلبني انا. او مثلا يقول لك روح لفلان فلان ده طبيب قوي فما تروح عنده وتشوف مثلا كذا قلت له
0: هذا طبيب هذا دكتور ما بيعرف شغلي من
1: او مثلا فلان عالم تذهب عنده فتقعد تقول فلان عالم. هي بطريقة استفهام ولكنك بالحقيقة أنت تنكر.
0: لا.
1: أنت تنكر أن يكون هذا طبيبا أو أن يكون هذا عالما أو يفهم في العلم ونحو ذلك. كذلك سيدنا إبراهيم استعمل هذا الأسلوب فقال لهم هذا ربي معناه أهذا ما تزعمون أنه ربي. ثم استعمل معهم الدليل العقلي والبرهان العقلي على أن هذه المخلوقات واحد أكبر من الآخر. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. يعني تغير من حال إلى حال. المتغير محتاج يحتاج لمن يغيره. والمحتاج عاجز والعاجز لا يكون إلها. الاحتياجية تنافي الألوهية. قاعدة عند العلماء الاحتياجية تنافي الألوهية معنى أنه محتاج معناه ليس إلها، لا يستحق الألوهية، أن يكون محتاجا لشيء يجلس عليه، أو يكون محتاجا لمكان يحل فيه، أو يكون محتاجا لزمان، أو يكون محتاجا إلى الملائكة، أو يكون محتاجا لشيء من خلقه، لا يستحق أن يكون إلها. الاحتياجية تنافي الألوهية. فسيدنا إبراهيم استعمل معهم الدليل العقلي لإثبات إقامة الحجة على أن هذه الأشياء التي أنتم تعبدونها من دون الله لا تستحق العبادة، لا تستحق العبادة، وهي محتاجة لمن يغيرها ولمن يبدلها، والمحتاج عاجز والعاجز لا يكون إلها. لذلك الله قال في آية أخرى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. امتدح الله هذه الحجة. فينبغي التنبه لمثل هذه الأمور. هذا يبين لنا أن الإيمان الإسلام هذا ثابت، شيء أصل ثابت في جميع الشرائع، جاء به كل الأنبياء. الدين الذي جاء به كل النبيين والمرسلين هو دين واحد، هو دين الإسلام العظيم الذي قال الله عنه: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. هذا ينبغي التنبه له. فمسألة اللي بيذكروا بعض الناس الأديان، وبعضهم يقول السماوية ومش عارف كذا ونحو ذلك، هذا ينبغي التنبه له. احنا نستعمل لفظ الشرائع، الشرائع السماوية.
0: فإذا لا يقال الأديان السماوية،
1: لا يقال الأديان، ودين سماوي واحد جاء به. نعم. كل الأصل واحد جاء به كل النبيين والمرسلين،
0: يقال الشرائع،
1: الشرائع السماوية. نعم
0: نعم.
1: وحذره من الشرك، ثم بعد ذلك بعد أن حذره من الشرك أخذ يعلمه قائلا: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هذه عقيدة أن تنشئ ولدك. كثير من الناس النهاردة عندهم مفهوم غلط عن التربية، بمعنى يظن أن التربية هي أن أنا أوفر له اللي هو عايزه، وأن أنا أكله وشربه ولبسه أحسن لبس زي ما يقول بعض الناس،
0: أحسن
1: وأحسن المدارس ويتكلم لغات ونحو ذلك. لا، هذه مجرد الإطعام والشرب، الشراب والطعام ونحو ذلك، هذا كأنك تعلفه، كأنه دابة عندك تعلفها. لو واحد عنده دابة في البيت ماذا يصنع بها؟
0: يضع،
1: أليس يطعمها ويسقيها ونحو ذلك؟ ففرق بين إن الواحد يعلف واحد بالبيت، وفرق ما بين أنه يربي إنسان، يربي ولده على تقوى الله. هذه هي التربية الحقيقية، أن تربي ولدك على تقوى الله. يا بني إنها إن تك مثقال حبة، يزرع في قلب هذا الولد، يربي في قلبه هذه العقيدة أن الله على كل شيء قدير، وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فلو نظرنا ربى فيه الإيمان أن الله واحد لا شريك له، وأنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، وأنه لا يشبه شيئا من خلقه، وأنه لا يحتاج إلى شيء من خلقه، وأنه غني عن العالمين، لا يحتاج إلى مكان يحل فيه، ولا إلى زمان يجري عليه، ولا إلى كرسي ليجلس عليه، ولا إلى عرش ليحمله، بل سبحانه غني عن العالمين، مستغن عن كل ما سواه، مفتقر إليه كل ما عداه سبحانه وتعالى. ثم حذره من الكفر، اللي هو ألا ينقض الإيمان، ألا يشبه الله بخلقه، ألا يعتقد في الله ما لا يجوز. حذره من الكفر بأنواعه ومن الإشراك بالله سبحانه وتعالى، ثم زاد في أمر الاعتقاد، فبين له أن الله على كل شيء قدير، وأن الله لا تخفى عليه خافية، وأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، يعني الخردل أصغر شيء، هذا مثقال الحبة مهما كان، لو كان في جوف الجبال في داخل الصخرة أو في أي مكان في السماوات أو في الأرض أو في مجاهل الأرض، الله قادر على أن يأتي به، والله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ومعناه أيضا أنك ستحاسب، ما تفعله ستحاسب عليه، إن كان خيرا وإن كان شرا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالله سبحانه وتعالى سيحاسبنا. أليس الله؟ وكذلك الله قال في القرآن: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. عند الله لا يضيع شيء. لذلك ورد في الحديث: إن الله يسأل عن الإبرة يوم القيامة. كم تساوي الإبرة؟ كم تساوي؟ إن الله يسأل عن الإبرة يوم القيامة. وكما قال عليه الصلاة والسلام: من يعني أخذ قيد شبر من الأرض بدون غير وجه حق طوقه من 7 أراضين يوم القيامة.
0: يا لطيف.
1: يجعل له قطوق الذي يجعل في عنقه. فالإنسان عليه أن ينتبه، وعليه يعني ربي الواحد منا عليه أن يربي ولده على هذا، يربي ولده على تقوى الله، يربي ولده على الإيمان، محذرا له من الشرك والكفر. كذلك أيضا يربي ولده على أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن الله لا تخفى عليه خافية، وأنه ما من حركة ولا سكون إلا بإذن الله تكون. وعلم ولدك إذا أصابك ما أصابك فالجأ إلى الله وتب إلى الله، واعلم أن الله مطلع عليك، وأن الله لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، وإنك إن عملت خيرا فإنك ستجازى به، وإن عملت سوءا فإنك ستحاسب عليه وستسأل عنه يوم القيامة. فالواحد منا لا يقصر في هذا. وكمان لما بدأ بالإيمان، لأنه الأساس، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ثم انتقل بعد ذلك في تلقين ولده الفروع بعد أن لقنه الأصول، بعد أن لقنه الإيمان وبين له أن الله على كل شيء قدير وحذره من الكفر، بدأ يعلمه بعض الأمور الأخرى بعد الإيمان. فقال له: يا بني أقم الصلاة.
0: أيوة هم بلاش.
1: صلاة فريضة. أيوة. يا تارك الصلاة إلى متى؟ الإنسان الذي يترك صلاته أو يضيع الصلاة أو يتكاسل فيها إلى متى؟
0: سبحان الله.
1: العلماء يقولوا: الذي يضيع فريضة واحدة، صلاة واحدة بغير عذر شرعي، قالوا هذا فاسق ملعون يستحق عذاب الله، يخشى عليه من سوء الخاتمة. الذي يترك صلاة واحدة، قالوا إذا طلب أن ينكح فلا ينكح، إذا أراد أن يتزوج هذا لا يزوج، ولا يؤتمن على بيضة، لا يؤتمن على دجاجة، لا يؤتمن على شيء. لماذا؟ قالوا: لأنه ضيع أعظم الحقوق. يعني بعد الإيمان الصلاة أفضل الأعمال، إذا كان مضيعا لأعظم الحقوق فما كان لدونها أضيع. ما كان لدونها أضيع. لكن بتلاقي كثير من الناس النهاردة
0: اختلفت الموازين.
1: نعم. بيجي لهم واحد مثلا غني لكنه لا يصلي، ولكن إن شاء الله ربنا
0: بيهدي بعدين،
1: ربنا يهدي أو هي بس شوية وإن شاء الله ربنا هيتوب عليه ويصلي. لكن إذا جاءهم الفقير الذي سيتوب عليه ويجعله يؤدي الفريضة، قادر على أن يغنيه أيضا.
0: ذكرتني بتلك القصة، المرأة التي يعني التي كانت في ملكة أو أميرة، وكان أهلها يريد أن يزوجونها، فكانت لا ترضى بالأمراء حتى رأت رجلا فقيرا، ثم لما نزلت إليهم تلك الدرة من السماء وقالت له سبحان الله. يعني هذه القصة سبحان الله قصة بهذا الموضوع بهذا المعنى، أنه اليوم الآخرة خير وأبقى
1: إن شاء الله. بنعمل حلقة عن هذا الأمر بإذن الله تعالى.
0: سبحان الله.
1: فبدأ يعلمه: يا بني أقم الصلاة. فبدأ بأفضل الأعمال بعد الإيمان، الصلاة لوقتها كما ورد في الحديث: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
0: أنا بظن اليوم مولانا ما حنقدر يعني نخلص كل المواضيع، لأنه مواضيع كتير مهمة.
1: طيب.
0: جدا.
1: ماشي.
0: يعني وما تبقى معنا من الوقت 10 دقائق.
1: صحيح.
0: لا يحتمل.
1: طيب.
0: يعني انت كلمنا عن موضوع واحد الآن ما شاء الله، يعني شيء جميل. نعم. يعني أنا يعني مستمتع بالحديث.
1: طيب. لما أمره طيب يبقى خلينا في الـ في الـ في الجزء الاول
0: في الجزء الاول
1: اللي
0: نعم.
1: هو لما
0: يعني حتى ذكرت شغلة انت انه الايمان كذلك اليس هو شرطا لقبول الاعمال
1: نعم
0: الصالحه؟
1: صحيح نعم هذا لا بد منه. طيب غير المسلم اذا عمل اعمالا صالحه لانه احيانا تجد غير المسلمين يتعاطفون مع الفقراء مع الضعفاء يبنون المستشفيات ونحو ذلك. تلاقي بعض الأشخاص يقول لك أنت عايز تقولي أنه فلان ده اللي بيساعد الناس وكذا وكذا لو مات يدخل النار عشان ما قالش لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإنت الفلان العاصي الكذا المرتكب للذنوب والمعاصي عشان قال لا إله إلا الله فإذا مات يدخل بها الجنة.
0: هو الأصل
1: هو الأصل ماذا؟ الأصل الإيمان. الله قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أما الكافر فيطعم بحسناته
0: في الدنيا
1: فإذا أفضى إلى الآخرة فلا نصيب له فيها. طيب هنا سؤال، هل ممكن واحد يعني شهد أن لا إله إلا الله ممكن أن يقع في شيء يخرجه من الإسلام؟ هذا الأمر مهم جدا جدا جدا وينبغي أن ننتبه له. ليه؟ أنه بعض الناس بيظنوا أنه مجرد أن الواحد قال لا إله إلا الله خلاص يعمل اللي هو عاوزه أو يعتقد ما يشاء. الأمر ليس هكذا. قد إنسان يلفظ يقول لا إله إلا الله ولكنه يعتقد بقلبه ما يناقض ما يضاهي ما يخالف معنى لا إله إلا الله. إزاي؟
0: يعني هلا مولانا هو
1: النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الحديث؟ قال يخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله. هل اكتفى النبي بالقول؟ لا،
0: وفي قلبه
1: قال وفي قلبه مثقال وزن ذرة من إيمان. يعني إيه وفي قلبه مثقال وزن ذرة من إيمان؟ يعني نطق باللسان اعتراف باللسان واعتقاد بالجنان. حصل أصل الإيمان الذي به تكون النجاة من الخلود الأبدي في نار جهنم. طب لو أن إنسانا يقول كل يوم 100,000 مرة لا إله إلا الله ولكنه يعتقد في قلبه أن هذا الإله جسم كبير قاعد فوق العرش أو أن له صورة أو أن له هيئة أو مثلا شخص كان يعبد النار فيأتي كل يوم أمام النار ويقول لا إله إلا الله، هل بذلك صار مسلما؟
0: لا،
1: ما صار مسلما. ليه؟ لأنه هو في اعتقاده أن الإله الذي يقصده هي هذه النار أو الذي يعبد البقرة أو الفقر أو الصنم أو الصورة أو الهيئة أو الحجم ونحو ذلك، فهذا بالأصل ما عبد الله. إنما مقصوده بكلمة الله هذا الشيء الذي تخيله، هذا الشيء الذي تصوره، وهو ليس الله. الإله الذي نعبده منزه عن كل صفات المخلوقين، ربنا الذي نعبده لا يشبه شيئا مما خلق، هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء. من الذي يقول لا إله إلا الله ويعتقد أن الله نور كبير بمعنى الضوء، هذا ما عبد الله، هذا عبد هذا الضوء. الذي يقول لا إله إلا الله ويعتقد أن الله جسم كبير قاعد فوق العرش بيطلع وينزل في التلت الأخير من الليل، هذا ما عرف الله. هذا ما عبد الله، هو عبد الشيء الذي تخيله، الشيء الذي تصوره، ما عبد الله. فينبغي أن يعلم إنه الإيمان هذه العقيدة تفدى بالنفس والروح. عقيدة التوحيد والتنزيه، أن الله الذي خلقنا لا يشبهنا وأنه لا يشبه شيئا من خلقه وأنه سبحانه وتعالى كان موجودا قبل السماوات وقبل الأراضين وقبل المكان بلا مكان وبعد أن خلق المكان سبحانه وتعالى لم يتغير عما كان.
0: حتى كذلك
1: يعني التغير علامة المخلوق.
0: نعم مولانا، حتى كمان يعني الجزء الثاني من الشهادة، يعني نعم. الشهادة الثانية أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله كمان
1: صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا بالنسبة للاعتقاد أو الذي يعتقد أن الله عز وجل يعني هناك شيء لا يقدر على إيجاده من الممكنات العقلية، كبعض الكفار الذين يسألون هل ربك يستطيع أو يقدر أن يخلق كذا أو يفعل كذا ونحو ذلك، فهذا كله ينبغي الانتباه له. كذلك أيضا هناك أفعال تضاهي، أفعال تخالف التوحيد والتنزيه، كالذي مثلا إنسان بيجيب مثلا، بتلاقي بعض الناس في البيت عنده مصحف بقى قديم مهتري، فيعمل ايه؟ فيلمهم وكتب شرع يلمهم ويروح رميهم في الزبالة والعياذ بالله. هذا الفعل يدل على الاستخفاف،
0: هذا حصل مولانا يعني
1: كثير جدا في كثير من الأماكن. فعلينا أن ننتبه، علينا أن نحذر، علينا أن ننتبه لمثل هذه الأمور. أو مثلا إنسان مثلا عبد لصنم أو سجد لصنم أو لشمس ونحو ذلك، فهذا

0: إزاي كلمة تخرج من الإسلام؟ الكلمة لها قيمتها، لها مكانتها. أليس الله
1: لا يرى بها بأسا يهوي
0: نعم.
1: بها
0: في النار. في آيات القرآن نعم. وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة وكلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها دركات. وورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، لا يرى بها بأسا، لا يظنها ضارة له، هو أصلا لا يعتقد أن عليه ذنبا أو وزرا بهذه الكلمة، ومع ذلك النبي حكم على قائل هذه الكلمة بالوصول إلى قعر جهنم، يعني حكم على قائلها بالكفر.
1: مولانا حتى الآية الكريمة في القرآن الكريم ولئن سألتهم ليقولن إنما
0: ما كنا نخوض ونلعب، نعم الآية. فوالله ولقد قالوا
1: كلمة الكفر
0: سماها
1: وكفروا.
0: كلمة نعم. ولقد قالوا كلمة الكفر، بل لما نزلت هذه الآيات بعض العلماء بيذكروا أن بعض المنافقين أو بعض هؤلاء كانوا عند النبي عليه الصلاة والسلام. فلما خرجوا من عند النبي قال بعضهم لبعض ماذا قال محمد آنفا على وجه السخرية
1: نعم.
0: الله قال لا تعتذروا قد كفرتم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فهذا يحصل كثيرا هذه الأيام
1: نعم.
0: فالإنسان عليه أن ينتبه، عليه أن يحفظ لسانه. تلاقي بعض الناس مجرد أنه غضب لا يجرؤ أن يسب الشخص الذي أمامه بأبيه أو بأمه، لكنه يجرؤ على أن يسب له دين الإسلام، لكنه يجرؤ على أن يسب رب العالمين، لكنه يجرؤ على أن يقول في الله ما لا يليق. أو بعض الناس تلاقيه مثلا مما تعوده بعض الناس يقول لك فلان جنن ربي، فلان خوت ربي، أو فلان زح ربي، أو فلان مثلا
1: هذه
0: يعني
1: الكلمات
0: مثل هذه الكلمات كشربة الماء والعياذ بالله. فهذه الأمور ينبغي أن ننتبه لها
1: نعم.
0: ينبغي أن نحذر، ومن وقع في شيء من هذا، من اعتقد شيئا يخالف دين الإسلام. والقاعدة التي ينبغي أن نعيها أن كل عقد أو فعل أو قول يدل على استخفاف بالله أو بآياته أو رسوله أو رسله أو كتبه أو شعائره أو معالم دينه كفر، فليحذر الإنسان من ذلك جهده على أي حال. معالم الدين كالصلاة، الشعائر كالأذان، الصلاة، الصيام، الحج، عيد الفطر، عيد الأضحى وغير ذلك من الشعائر ومعالم الدين، هذه لا يستهان بها ولا يستهزأ بها ولا يستخف بها. بعض الناس بتلاقيه
1: أضاحي
0: كمان، النكت اللي بيبعتوها وغيره. أو مثلا احنا داخلين على شهر رمضان فبتلاقي بعض الناس لك أهو جاي اللي هينشف حلقنا، أهو جاي مش عارف اللي هيقطع رئنا، أهو جاي مش عارف اللي كذا ونحو ذلك مما لا يليق. شهر رمضان شهر معظم
1: نعم.
0: فينبغي أن ننتبه، ينبغي أن نعظم ما عظمه الله تبارك وتعالى. فمن وقع في شيء من هذا فعليه العود فورا إلى دين الإسلام العظيم بالنطق بالشهادة بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لكم بخير، إنه على كل شيء قدير. وبارك الله فيكم.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. إن شاء الله تعالى أحبابنا المستمعين في الأسابيع الجاية نكمل معكم بقية الوصايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

على الرعاية الصحية في أستراليا بلغ 270.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2023-24 بمتوسط 10,037 دولار للفرد، مع مواصلة متوسط العمر المتوقع ارتفاعه إلى 81 عاما للذكور و85 عاما للإناث. وبحسب التقرير، يعيش نحو 61% من الأستراليين مع مرض مزمن واحد على الأقل، فيما يعاني واحد من كل 5 أشخاص من اضطرابات في الصحة النفسية مثل القلق والاكتئاب، مع ارتفاع ملحوظ في تشخيص هذه الحالات بين الشباب. وأشار التقرير إلى أن زيادة الوزن والسمنة أصبحت العامل الأبرز المساهم في الأمراض والوفيات، متجاوزة التدخين للمرة الأولى، فيما ارتفعت النفقات الصحية التي يتحملها الأفراد مباشرة إلى 44 مليار دولار. ولا يزال عدم التكافؤ في الوصول إلى الرعاية الصحية قائما، خصوصا في المناطق النائية والأقل حظا. حذرت السلطات الأسترالية مستفيدي مدفوعات سنترلينك من تقديم إقراراتهم الضريبية قبل التأكد من اكتمال البيانات المعبأة تلقائيا في خدمة ATO MyTax، تجنبا للأخطاء التي قد تستدعي تعديل الإقرار لاحقا. وأوضحت السلطات أن معظم بيانات مدفوعات سنترلينك أصبحت متاحة، إلا أن بعض معلومات الدخل الأخرى لمن لديهم مصادر دخل إضافية قد لا تكتمل قبل أواخر تموز يوليو، داعية إلى الانتظار حتى ظهور جميع البيانات قبل تقديم الإقرار لتسريع معالجته وتجنب الحاجة إلى تعديله. تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد تبادل هجمات عسكرية جديدة، ما زاد الضغوط على اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم قبل 3 أسابيع. وأعلنت واشنطن تنفيذ ضربات استهدفت نحو 170 هدفا عسكريا إيرانيا، شملت أنظمة دفاع جوي ومواقع صواريخ ومسيرات، فيما أكد طهران مقتل 3 عناصر من الحرس الثوري وسقوط ضحايا آخرين جراء الغارات، معلنة أن ضربة أمريكية استهدفت محيط محطة بوشهر النووية. كما أعلنت إيران استهداف مواقع وقواعد أمريكية في البحرين والكويت، فيما أكد البلدان إلى جانب الأردن التصدي لصواريخ وطائرات مسيرة دخلت أجواءها وسط تحذيرات من توسع دائرة التصعيد في المنطقة. بالانتقال إلى الضفة الغربية، تواجه بلدة سنجل شمال شرق رام الله حصارا مشددا بعد إغلاق مداخلها وعزلها عن محيطها في وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين. ويقول مسؤولون إن الإجراءات تهدف إلى توسيع الاستيطان والسيطرة على آلاف الدنومات، فيما يواصل السكان مواجهة الحصار والاعتداءات وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية. أخيرا، أعلنت إيطاليا طرد ملحقين عسكريين روسيين يحملان الصفة الدبلوماسية، منددة بما وصفته بأعمال تدخل خطيرة وغير مقبولة من جانب موسكو. وجاء القرار بعد يومين من توقيف عنصرين سابقين في الاستخبارات الإيطالية بتهمة تسريب معلومات سرية إلى روسيا تتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا. قدم هذا الموجز خضر الكردي، أشكركم بدوري على طيب المتابعة، ودمتم بأمان الله.

أخي المسلم، مما ورد في فضائل يوم الجمعة أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق وأشرفها، فقد روى مالك في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبضة وفيه النفخة وفيه الصاعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم.

اللهم داحي المدحوات وبارئ المسموكات وباني المبنيات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها وباسط الرحمة للمتقين اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الأمين. اللهم افسح له مفسحا في عدنك واجزه مضاعفات الخير من فضلك مهنآت له غير مكدرات من فوز ثوابك المحلول وجزيل عطائك المعلول. اللهم أعلي على بناء البانين بناءه وأكرم مثواه لديك ونزله وأتمم له نوره واجزه من ابتعاثك له بقبول الشهادة ومرضي المقالة ذا منطق عدل وخطة فصل وحجة وبرهان.

اللهم اجعلنا لدعوته سامعين، ولأمره مطيعين، ومن أوليائه المخلصين، ومن رفقائه المصاحبين. اللهم أبلغه منا السلام. اللهم رب الحل والحرم والبلد الحرام والركن والمقام والمشعر الحرام، أبلغ روح محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلاماً.

خير الخلق. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه من خلقك، وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه من خلقك، وصل على محمد كما تنبغي الصلاة عليه، وصل على محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه. صلى الله على النبي المختار وعلى آل بيته الأبرار وصحبه الأخيار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين محمد عبدك ورسولك، إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم بعثه مقاما محمودا يغبطه الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد كما صلى على إبراهيم وعلى آل

اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوان الله. اللهم آته في أمته وذريته ما تقر به عينه وجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، واجز الأنبياء كلهم خيرا. السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأهل بيته وذريته ومحبيه وتابعيه يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الذي شرفته على سائر الأنام ورفعته إلى أشرف محل وأعلى مقام، وجعلته هاديا إلى دين الإسلام ودليلا إلى دار السلام. اللهم فكما أمرتنا بالصلاة عليه بلغ صلاتنا إليه يا رب.

اللهم احشرنا في زمرته، وجعلنا ممن فاز بشفاعته، وأتمر بشريعته، واهتدى بسنته، واقتدى بصحابته. اللهم أوردنا حوضه، وأرنا وجهه، ولا تحرمنا شفاعته، واجمع بيننا وبينه في مستقر الرحمة والرضوان في دار السلام، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الأحبة المؤمنون، مما جاء في بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. والتقي أيها الأحبة هو المؤمن المستقيم بطاعة الله عز وجل، الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. وقال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وفي هذه الآيات بيان من الله عز وجل لبعض ما يلقاه المؤمنون في الجنة من النعيم، وفيها أيضا بيان أن المؤمن يدخل الجنة برحمة الله ومنه وفضله، إذ العباد لا يخلقون شيئا من أعمالهم، إنما خالق الأعمال وخالق كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. وفي الجنة أيها الأحبة لا يوجد كذب ولا لغو ولا مستقذرات. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون، ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس. رواه مسلم. أما عباد الله الصالحين الأتقياء الذين وصلوا إلى الصلاح، فهؤلاء أعد الله تعالى لهم نعيما لم يطلع عليه أحد من الخلق، لا الأنبياء ولا الملائكة، حتى خازن الجنة لم يطلعه الله تعالى على ذلك النعيم الخاص بالصالحين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. رواه البخاري ومسلم. وفي الجنة أيها الأحبة لا يوجد إنسان إلا ويكون جميل الصورة. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك، ومجامرهم الألوة وهو عود الطيب، أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد، على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. رواه البخاري ومسلم.
وأقل مؤمن في الجنة، نسأل الله تعالى أن يدخلنا إياها بلا عذاب، يكون له مثل هذه الدنيا وعشرة أمثالها. وفي الجنة أيضا من النعيم الذي أعده الله للمؤمنين ما ورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا، رواه البخاري ومسلم. ومما جاء أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الجنة قوله: إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، رواه مسلم. وقد جاء أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، رواه مسلم. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة وأن يرزقنا الفردوس الأعلى، وأن يحفظنا من عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.

خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك

0: إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره

السلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس

الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار، كثير الأنواع.

السلام عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا

0: التويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
6: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
7: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.

إنها اقتربت. اسمع، هل سيزور نبي الله عيسى قبر محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم والله سيفعل.

قال صلى الله عليه وسلم: ليهبطن عيسى بن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، ولا يسلكن فجا حاجا أو معتمرا، ولا يأتين قبري حتى يسلم علي ولا أردن عليه السلام. إذن نبي الله عيسى لا يأتي لزيارة المسجد، بل قال صلى الله عليه وسلم: ولا يأتين قبري. إذن المقصود من زيارة عيسى زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي مبارك وفيه بركة، وتشد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، فهو حبيب الله، وهو الذي قال: من زار قبري وجبت له شفاعتي، إنه حبيب الله محمد. عيسى نبي الله سيزور قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أكد ذلك رسول الله، وذلك بعد نزول عيسى إلى الأرض. وهنا سؤال قد يخطر على بال أحدكم: ما هي الحكمة من نزول عيسى إلى الأرض بعد أن رفع إلى السماء؟ بعض العلماء قالوا: الحكمة من نزوله دنو أجله، أي قرب أجله ليدفن في الأرض، إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في غيرها. وبعد نزول عيسى، عيسى المسيح، عيسى حبيب الله، بعد نزوله إلى الأرض يمكث 40 سنة، 40 سنة، ثم يأتي أجل نبي الله عيسى. يموت نبي الله عيسى ويدفن قرب قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، فيدفن عيسى قرب رسولنا وقرب أبي بكر الصديق وقرب عمر الفاروق، فيبعث أبو بكر وعمر يوم القيامة بين نبيين. مات المسيح بعد أن مكث 40 سنة في الأرض، ولكن قبل موته هل من علامة كبرى تحصل في زمانه أيضا؟ نعم والله، قوم يأجوج ومأجوج. فمن هم؟ وعلى أي شيء يدل ظهورهم؟ ظهورهم يدل على اقتراب يوم الفزع الأكبر، اقتراب اليوم الذي يجازى فيه الخلائق، اقتراب اليوم الذي يجزى المؤمن فيه بحسناته، ويجزى المسيء فيه بسيئاته. والله تعالى قد جعل علامات تدل على قرب هذا اليوم الموعود الذي أقسم الله به، فقال: لا أقسم بيوم القيامة، أي أقسم بيوم القيامة. كلام الآن
عن العلامة الثالثة من علامات الساعة الكبرى، علامة ظهور يأجوج ومأجوج. فمن هما؟ هل هما من البشر؟ نعم من البشر، هما قبيلتان من بني آدم من البشر، وهم من بني يافث. من هو يافث؟ ولد نبي الله نوح. فقد ورد في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولد لنوح سام وحام ويافث. فولد لسام العرب والفرس والروم، وولد لحام القبط والبربر والسودان، وولد ليافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالية. فهم من أبناء يافث. قف، سؤال: أين هم الآن؟ هل هم موجودون الآن؟ نعم، وقد ظهروا قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما مكانهم فهو محجوب عن الناس في طرف من أطراف الأرض. الله تعالى حجزهم عن البشر فلا يراهم الناس عادة، فلا هم يأتون إلينا ولا نحن نذهب إليهم. كيف حجزوا عن البشر؟ ولي من كبار أولياء الله واسمه ذو القرنين، أعطاه الله من كل شيء سببا. فقال رب العزة في سورة الكهف: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. الكلام عن ذي القرنين ولي الله، وقد أيده الله تعالى بكرامة أن الريح كانت تحمله من المشرق إلى المغرب، الله أيده بذلك. قوم يأجوج ومأجوج كانوا في زمن ذي القرنين وقد أفسدوا فسادا عظيما، فجاء بعض الناس لذي القرنين وقالوا كما أخبر الله في القرآن: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فماذا قال؟ قال ذو القرنين: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، فآتوه ذلك. فتساعد الناس في بناء سد شامخ، فبنى ذو القرنين سدا شامخا من حديد، ثم أذيب عليه النحاس فصار أمتا، وبني السد وحبس قوم يأجوج ومأجوج، وهم في كل يوم يحاولون اختراق هذا السد فلا يستطيعون، وكل يوم يقولون بعد عمل طويل وبعد تعب يقولون غدا نكمل، فيعودون في اليوم القابل فيجدون ما فتحوه قد سد، حتى يأتي ذاك اليوم العظيم. أي يوم
تابع في الحلقة القابلة، وتذكر أنها اقتربت.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، والسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن الروح لها شأن غريب في حال النوم، فهي لا تفارق الجسد بالمرة، لكن يكون لها امتداد من غير أن تفارق الجسد. لما ترى الرؤيا تمتد من غير أن تفارق الجسد، أما الموت فهو مفارقة الروح الجسد بالمرة بالكلية، ثم تعود لما

0: في هذا الفراغ بين السماء والأرض، لما يبلى جسده ولا يبقى إلا عجب الذنب. أما قبل ذلك تبقى الروح في القبر مع بقية الجسد مهما طال الوقت، هذا في غير الشهيد. أما شهيد المعركة روحه تنتقل فورا إلى الجنة، لكن يكون لها اتصال بالجسد. الجسد حي يحس باللذة، بلذة الأكل والشرب الذي يحصل للروح في الجنة. هذا الجسد يحس، الجسد يعتبر حيا، ولو كانت الروح امتدت إلى الجنة تكون متصلة بالجسد. الجسد يحس باللذة، لذة الطعام والشراب الذي يأكله الروح وهو في الجنة. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: روح الربع والتزم عند المقام وحي.

2MFM إذاعة الجالية الإسلامية. إليكم هذا الموجز الإخباري في هذه الفترة الإخبارية من 2MFM.

أهلا بكم أعزائنا. تبدأ حكومة ولاية نيو ساوث ويلز في آب أغسطس تطبيق برنامج تجريبي لنظام ما يعرف بالسندات الذكية للإيجار، الذي يتيح للمستأجرين نقل مبلغ التأمين من منزل إلى آخر إلكترونيا من دون الحاجة إلى دفع تأمين جديد قبل استرداد السابق، بما قد يوفر لهم ما يصل إلى $4,000 عند كل انتقال. وسيطبق البرنامج أولا في مناطق باراماتا وسنترال كوست وبنريث، على أن يشمل مستقبلا نحو 1,300,000 مستأجر في الولاية. وقالت الحكومة إن النظام لا يؤثر في حقوق الملاك، إذ يبقى من حقهم المطالبة باقتطاعات من التأمين عند وجود أضرار أو مستحقات وفقا للإجراءات القانونية المتبعة. اعترف رئيس الوزراء الأسترالي السابق سكوت موريسون بأن دعم حكومته للطعن القضائي في إغلاق الحدود الصارم لولاية غرب أستراليا خلال جائحة كوفيد-19 كان خطأ كبيرا، مؤكدا أنه أسهم في خسارة حزب الأحرار عدة مقاعد في الانتخابات الفيدرالية عام 2022 التي أوصلت أنتوني ألبانيزي إلى السلطة. وقال موريسون أنه غير موقفه ويرى الآن أن إبقاء الحدود مغلقة في غرب أستراليا كان قرارا مناسبا، لأنه حمى الولاية من أسوأ تداعيات الجائحة من دون أن يلحق ضررا

كبيرا بالاقتصاد الوطني، وأشار أيضا إلى أهمية الاستفادة من دروس الجائحة لتحسين الاستعداد لأي جائحة مستقبلية. والآن مستمعينا الكرام مع الأخبار الدولية. ووري جثمان القائد السابق علي خامنئي أثر في مدينة مشهد الإيرانية إلى جوار مرقد الإمام علي بن موسى الرضا في ختام مراسم تأبين وتشييع استمرت 6 أيام وشملت إيران والعراق، وشهدت مراسم الوداع حضورا مليونيا، إذ قدرت السلطات الإيرانية عدد المشيعين في مشهد بنحو 15 مليون شخص بعدما سبقتها مواكب مليونية في النجف وكربلاء. وأعلن الحشد الشعبي أن عدد المشاركين في تشييع النجف تجاوز 2,300,000 شخص. كما وشارك في المراسم وفد إيراني رفيع ضم الرئيس مسعود بسكيان ووزير الخارجية عباس عرقجي، فيما اعتبرت الحشود المليونية رسالة تجسد عمق العلاقات بين إيران والعراق. أيدت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية الحكم الصادر بالسجن 7 سنوات تجاه الرئيس السابق يون سوك يول على خلفية قضايا تتعلق بإعلانه الأحكام العرفية عام 2024 وما عقب ذلك من أزمة سياسية. وكان يون قد أدين بعرقلة مداولات مجلس الوزراء واستخدام تواقيع مزورة لرئيس الوزراء، إضافة إلى الاستعانة بعناصر الأمن الرئاسي لمنع تنفيذ مذكرة اعتقاله بعد إلغاء البرلمان قرار إعلان الأحكام العرفية. أخيرا مع الصومال، كشفت صور أقمار صناعية تسارع أعمال إنشاء منشأة فضائية تركية في شمال العاصمة الصومالية مقديشو وسط تقديرات باستكمال مرحلتها الأولى عام 2027، وأثار المشروع مخاوف إسرائيلية من تطور القدرات الصاروخية التركية، فيما تواصل أنقرة تعزيز وجودها العسكري في الصومال لحماية الموقع. مستمعينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا لهذا العرض الإخباري. نشكركم على المتابعة.

0: التويم افن سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة هالشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم FM سبونسر.

0: مشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي 9750-7938.

0: المسلم عندما يدعو الله تعالى يعتقد جزما أن دعاءه لا يغير مشيئة الله تعالى، لكن الدعاء بخير عبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء عبادة، والعبادة هنا معناها الحسنات. فنحن عندما ندعو بدعاء حسن يكون اعتقادنا أن هذا الدعاء فيه أجر، وقد يدفع الله عنا شيئا من البلاء بسببه. وإن شاء الله تعالى في الأزل أن يستجاب دعاؤنا استجيب.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين،

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهذا درس عظيم النفع في شيء من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الآية تأمر أمرا مؤكدا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان رسول الله هديه أي سيرته أحسن هدي، والكتاب الذي أنزل عليه أحسن كتاب أنزل على نبي من أنبياء الله. ومن سيرته صلى الله عليه وسلم أنه كما ورد في الحديث الصحيح عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك، وكان أصحابه أحيانا ينشدون شيئا من الشعر فيضحكون ويتبسم. هذا الحديث فيه الحث على طول الصمت، أي ترك الكلام الذي ليس فيه نفع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت، معناه أنه ما كان يتكلم في أمور الدنيا، كان طويل الصمت إلا ما كان من الكلام الذي هو خير، فينبغي أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، لأن أكثر المعاصي سببها اللسان. بعض الناس لسانهم يوقعهم في المهالك من أجل أن لا يقول الناس عنه فلان ما عنده فهم، فيتكلم فيقول في أثناء كلامه ما فيه كفر أو معصية، أو يتكلم بغير ذلك مما لا خير فيه، فيكون قطع الوقت من غير فائدة. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بترك الغضب إيصاء مؤكدا، حتى قال لشخص طلب منه أن يدله على أمر ينجيه من غضب الله، فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي: لا تغضب. وذلك لأن الغضب شره كبير، كثير من الناس يكفرون في حال الغضب، وكثير من الناس يقطعون أرحامهم في حال الغضب، وكثير من الناس يقتلون أو يفتكون في حال الغضب. كان فيما مضى من قوم عاد رجل يقال له حمار بن مالك، كان عاش على الإسلام 40 سنة، ثم ذات يوم خرج أبناؤه يتعبدون، فأرسل الله عليهم صاعقة فأهلكتهم، فغضب هذا الرجل على ربه فكفر كفرا شنيعا، قال: لا أعبد الله، بعد هذا لا أعبده، لأنه قتل أبنائي. ثم زيادة في الكفر، إذا جاء غريب إلى أرضه يقول له: تكفر بالله وإلا قتلتك. ثم لم يلبث طويلا فأرسل الله نارا على ذلك الوادي، فأكلت النار ذلك الوادي. ذلك الوادي في الجزيرة العربية يقال له جوف. أهلكت هذه النار من فيها،

هو من قوم عاد، وعاد قبل إبراهيم عليه السلام. ثم إن من المهم تجنب الكلمات التي لا أصل لها في شريعة الله، إنما هي معتادة بين الناس على اختلاف البلدان. ففي لبنان كلمات هي كفر، السفهاء يقولونها ولا يدرون أنها كفر تخرج قائلها من الإسلام، وكثير منها بشعة يخجل اللسان من النطق بها، كقولهم والعياذ بالله أخت ربك. هم لا يعتقدون أن الله له أخت، لكن يقولون هذه العبارة بألسنتهم، وهم في هذه الحال خرجوا من الإسلام، وهم لا يظنون أنهم خرجوا من الإسلام. فليس العبرة بظن الناس، إنما العبرة بالشرع، فمن حصل منه شيء من ذلك فعليه أن يتشهد فورا للخروج من هذا الكفر والدخول في الإسلام، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق وأن يكرمنا برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: الدويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
3: Sponsoring 2MFM.
5: Oh no, your tires are looking a little bold.
6: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
5: Don't stress. Tire Power Liverpool has you covered.
6: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
7: Visit Tire Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturday 7:30 to 3.
8: Mention 2MFM on your next visit
9: to unlock instant discounts.
8: Tire Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
10: Get the power from Tire Power Liverpool.
3: Sponsoring 2MFM.
11: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavour. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: Sponsoring 2MFM.
12: Cherish moments filled with love, laughter, and connection.

0: sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
1: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
2: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
1: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
2: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية، وثقافة.

لتصوني حقك بدك دين الإسلام. ما في نظام ولا قانون حيضمن لك حقك ويعطيك إياه مثل دين الإسلام. دين الإسلام قانون سماوي منزل من عند الله. دين الإسلام بيحميك وبيرعاك وبيعطيك حقوقك كلها. والدين حق لك وحق عليك، ما حدا يضحك عليك ولا حدا يشوشك. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أحسن معلم، ما ضرب بحياته امرأة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام القدوة والمعلم، كان يقول: أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. قصة صغيرة لتأكد لنا هذا الموضوع. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بقافلة وماشيين معه أصحابه بهيدي القافلة، والنساء مثل العادة بتكون بالهودج، وهيدا الهودج هو البيت اللي بينحط فوق الجمل من خشب، وبتكون المرأة بداخل الهودج، يعني بدها تكون مرتاحة، والرجال هن اللي عم يمشوا هن اللي عم يتعبوا. ومع هيك كله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول له لقائد القافلة: رفقا بالقوارير، عمهلك معنا نسوان، المرأة بالبيت كيف تعامل؟ نبينا وقائدنا وحبيب قلوبنا محمد عليه الصلاة والسلام لما كان يدخل على البيت هو غضبان، غضبان بس مش لأي أمر تافه. سيدنا محمد ما بيغضب للأمور التافهة، كان إذا غضب يغضب لأمر مهم بالدين. ومع هيك غضبه مهم، ويفوت على بيته وشوفوا كيف كان يعامل المرأة. كان يحط إيده على كتف زوجته بيدعي له ويقول: اللهم اغفر لها ذنبها، وأذهب غيظ قلبها، وأعذها من مضلات الفتن. إذا كان هيدا نبينا محمد هو بحال الغضب، هو بحال الرضا، كيف بيكون؟ بدك حقوقك، بدك الإسلام. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ضمن للمرأة حقها، كيف؟ بأن تلتزم بدين الإسلام. بدك تعرفي عن المرأة في الإسلام أكثر؟ تابعينا.

مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد فاتح سبل الهدى.
1: سلام سلام أنبياء الله.
0: أرحب بفضيلة الشيخ دكتور سليم علوان الحسيني، أمين عام دار الفتوى في أستراليا، معنا باستديو إذاعة الجالية الإسلامية. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا بك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم.
0: بارك الله فيك. موضوع مهم أحببنا أن نطرحه عليك لتوضحه أكثر للمستمعين الكرام، وهو عن مصادر التشريع. فما هي مصادر التشريع فضيلة الشيخ؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن ينفعنا بما علمنا.
0: آمين.
2: آمين. أما بعد، أحبابنا الكرام، بالنسبة لهذا الموضوع وهو الذي يشغل كثير من الناس في هذه الأيام، فكرهم مشغول، من أين تأتي الأدلة الشرعية؟ ما هي الحجة الدينية؟ كيف نعرف أن هذا حلال أو أن ذاك حرام؟ من أين أخذ العلماء هذه الأحكام؟ هذا واجب، هذا مندوب، هذا حرام، هذا مكروه، وما شابه ذلك. أحبابنا الكرام، المصادر التي تؤخذ منها الأحكام الشرعية معروفة عند العلماء بمصادر التشريع. مصادر التشريع يعني الحجج في الدين. من أين نأخذ هذه الأحكام؟ نأخذها من هذه الأدلة، يقال لها المصادر أي الأدلة. هذه الأدلة الشرعية هي أربعة: كتاب الله، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإجماع المجتهدين، والقياس. لما نقول مصادر التشريع هي أربعة: القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، وإجماع المجتهدين، ثم القياس، هذا ما عليه العلماء وما ذكره أهل الفقه، لا سيما علماء أصول الفقه. كتاب الله سبحانه وتعالى المنزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى حفظه من التبديل ومن التغيير. لذلك يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: وليس لأحد أبدا أن يقول في شيء حل ولا حرم إلا من جهة العلم، وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. انتهى كلام الإمام الشافعي فيما أردنا نقله رضي الله عنه وأرضاه. فالمصادر هي الأدلة التي يستمد منها هذه الأحكام: القرآن الكريم أولا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالأمر بطاعة الله سبحانه وتعالى هو أمر باتباع القرآن. القرآن الكريم هو ما أنزله الله سبحانه وتعالى وحيا على عبده ورسوله محمد، المتعبد بتلاوته. جبريل الأمين نزل به على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الله تعالى حفظه، وقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كتاب الله سبحانه وتعالى هو المصدر التشريعي في الإسلام الأول. ولكن هذه الآيات في كتاب الله عز وجل، منها ما هو عام، منها ما هو خاص، منها ما هو مطلق، منها ما هو مقيد، إلى ما هنالك من تفاصيل يعرفها أهل العلم. فإذا قلنا هذا حرام أو هذا حلال، ننظر أولا في كتاب الله رب العالمين. لذلك أهل العلم أولا إذا أرادوا أن يقولوا هذا حرام أو هذا حلال، ينظروا في كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن لم يجدوا ينظرون في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. السنة النبوية المطهرة هي المصدر، هي الدليل الثاني من أدلة التشريع. معناه كل ما ثبت من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أفعاله عليه الصلاة والسلام، ومن تقريراته، ومن أوصافه عليه الصلاة والسلام، من أخلاقه، إذا علمنا أن هذا الذي ورد عن رسول الله من قول أو فعل أو تقرير أو صفة هو أمر ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا مصدرا دليلا من أدلة التشريع. لذلك أهل العلم إذا نظروا في كتاب الله لمعرفة حكم أمر ما، إن لم يجدوا ينظرون في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما لما كان يرسل بعض أكابر الصحابة ممن عرفوا بالعلم إلى ناحية من النواحي لنشر الإسلام، يقول له إذا سئلت عن أمر فمن أين تأخذ الجواب؟ يقول من كتاب الله، فإن لم أجد أنا أنظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن المصدر الأول كتاب الله، المصدر الثاني يعني الدليل الثاني من أدلة التشريع السنة النبوية المطهرة. قد يقول إنسان يعني ألا يكفي في كتاب الله؟ الجواب كتاب الله سبحانه وتعالى نزل على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث النبوي كذلك نزل وحيا على النبي، والحديث هو مفسر ومبين لكتاب الله رب العالمين. في أشياء من الأحكام لم تذكر في كتاب الله باللفظ الصريح، فجاء الحديث مبينا لهذا، فإذا هو أي السنة النبوية دليل من أدلة التشريع. لو أحد مثلا يسأل كيف لي أن أعرف أن صلاة الظهر هي 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والفجر هي 2 ركعة، هل أجد في كتاب الله نصا صريحا يدل على ذلك؟ الجواب لا تجد في كتاب الله، ولكن تجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الظهر هي 4 ركعات والمغرب 3 ركعات وهكذا. فإذا الحديث هو مبين لكتاب الله رب العالمين، فإذا السنة النبوية المطهرة مصدر دليل من أدلة الشرع ما دام المنقول عنه عليه الصلاة والسلام هو أمر ثابت. كيف نعرف أن هذا المنقول عنه أمر ثابت؟ هو من كلام العلماء، من كلام حفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هلا تقول لي من هو الحافظ؟ يعني الحافظ له شروط حتى يصل إلى هذه المرتبة العالية، يكون مؤهلا لمعرفة أن هذا الحديث صحيح أم أن هذا الحديث هو غير صحيح. هذه درجة عالية ليست بمتناول أي إنسان، وليست بمتناول أي شيخ أو أي داع أو أي إمام من أئمة المساجد، إنما هذه مرتبة عالية الله تعالى يخص بها من يشاء. لذلك لا ينبغي منا أن نتسرع في الأحكام، ولا ينبغي منا أن نتسرع في القول عن هذا الحديث ضعيف أو أن ذاك الحديث صحيح إلا بعد الرجوع إلى أهل الاختصاص من العلماء الذين هم لهم الباع الطويل في معرفة هذه الأشياء. مش كل شيخ بيقدر على هالأشياء كلها، مش كل شيخ يستطيع أن يعرف هذه الأحاديث صحيحة أم لا، ولا يكفي يطلع بالإنترنت أو يطلع بالكتب أو يطالع بما يسمى اليوم المكتبة الشاملة أو بأمثاله، إنما هذا علم يناله بعض العلماء، بعض أهل الحديث، مش كل أهل الحديث كذلك وصلوا إلى هذه المرتبة اللي هي درجة الحافظ. من هون بنعرف إنه هول اللي عم يتهوروا وعم يتسرعوا وبيقولوا هذا حديث ضعيف وهذا حديث موضوع وهذا حديث مرسل وهذا حديث مرفوع وهذا حديث موقوف وهذا صحيح وهذا منه صحيح، لمجرد أهواء بيقول هذا عجبني هذا ما عجبني، لأنه فلان شيخي قال هيك فخلص بيكون أكيد معه الحق. هؤلاء عم يتهوروا وعم يسعون في الأرض فسادا وعم يدلوا الناس على الفوضى. يعني حتى اليوم نشوف إن كان بوسائل الإنترنت ولا بالواتساب أو بغيرها، بيبعثوا أحاديث وتحت مكتوب صححه الألباني، ضعفه الألباني، حسنه الألباني. اللي عم يقرأ أو عم يسمع بيفتكر إنه شو هذا، شغل كبير هذا الألباني، كأنه كان أيام البخاري. لا، هو رجل معروف بميله إلى التشبيه والتجسيم، عنده يعني أفكار بتختلف عن أفكار أهل السنة والجماعة، بين عنده من رأيه من غير دليل بصحح وبضعف، وأحيانا الحديث معين بصححه بكتاب ثم بكتاب آخر بضعفه. لذلك باعترافه هو قال للناس أنا حقيقة أنا لا أحفظ الحديث، قال 10 أحاديث أنا لا أحفظها بالسند المتصل. هو قال هيك، قال أنا محدث كتاب مني محدث حفظ. فإذا كان هيك الحال وهو هيك طبعا معناه ليس مؤهلا أن يصحح وأن يضعف، لأنه هذه المرتبة خاصة بأهل الحفظ بالحفاظ الكبار. كمان بتطلع جماعة تاني وفرقة تاني ومجموعة تاني من الناس بيقولوا شو بدكم بالسنة النبوية، شو بدكم بالحديث الشريف، خليكن على القرآن الكريم، ومسمين حالهم بهالأيام القرآنيين، وعم يروجوا لبعضهم ولجماعتهم وما شابه ذلك. وفي ناس عم تروج لهم بدهم يلغوا السنة النبوية وما يعتبروها أبدا دليلا من أدلة الشريعة الإسلامية، وهذا خطر كبير، لأن القرآن هو الذي أمرنا بذلك، وأطيعوا الرسول، القرآن هو الذي أمرنا بذلك. نحن كيف نعرف أنه الظهر 4 ركعات وأشياء كثيرة، ولكن من حيث الإجمال هذه كذلك مجموعة وفرقة وجماعة تدعو إلى الفساد، واجب الحذر والتحذير منهم. هؤلاء اليوم عم يكتروا تحت دعوة أنه هيك نحن ما بنعرف بالحديث صحيح ولا منه صحيح. الغوا الأحاديث، الغوا هذه السنة النبوية، ما تعتبروها دليلا ولا مصدرا من مصادر التشريع، خليكن على كتاب الله. وإذا اطلعنا حقيقة بالأمر نطلع ونجد أنه هؤلاء كذلك يخالفون كتاب الله ويخالفون ما أنزل الله تعالى على نبينا محمد من هذه الآيات الكريمات. فإذا في فوضى عم تنتشر بين الناس، ما في سلطة دينية تراقب كل هؤلاء، صار في فوضى كتير. هلأ هالشي عم نحكيه ليس فرحا بما يحصل، لكن توصيفا لواقع، حتى الإنسان منا ما يهجم هجوم على هؤلاء وياخذ منهم تحت دعوة أنه فلان طلع على الإذاعة، فلان طلع على التلفزيون، فلان ألف كتاب، فلان بيقولوا له الشيخ فلاني أو العلامة الفلاني، فبيصدقوا، في عوام بتصدق ودغري بيمشي وراهم بيقول لك هيدا أخذت منه الفتوى وحطيتها برقبته وشلتها من رقبتي، إلى ما هنالك من أشياء عم تسبب الفوضى. إذن إذا قلنا المصادر والأدلة الشرعية في الإسلام القرآن الكريم، كتاب الله، كل هذا كتاب الله، كل هذا متواتر عن رسول الله، أنزله الله تعالى وحيا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وكله متواتر، رواه جمع كبير عن رسول الله، وروى عن هؤلاء جمع كبير حتى وصل إلينا بطريق التواتر.
0: نعم.
2: يعني بحيث لا نشك في آية، في كلمة، في حرف من كتاب الله مما هو مجمع عليه أنه من كتاب الله رب العالمين، لأنه كله جاء بشكل متواتر، بحيث أن الإنسان لا يسعه إلا التصديق. يعني مثلا لو قيل لنا كان في من زمان شخص اسمه نابليون، اللي خبرنا أنه كان في شخص اسمه نابليون هو منه فرد واحد، جماعة كبيرة عن جماعة كبيرة عن جماعة كثيرة وهكذا، فوصلنا بطريقة التواتر أنه في شخص كان اسمه نابليون، وقبله كان في واحد اسمه فرعون، وكان وفي بلد اسمه الصين، وفي بلد اسمه اليابان، وهو وصلنا هذه الأخبار بطريقة التواتر، بحيث لا يسعنا إلا أن نصدق.
0: نعم.
2: فكتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم نزل وحيا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لسيدنا محمد فيه تصرف ولا تأليف ولا تصنيف، وليس لسيدنا جبريل عليه السلام أمين الوحي ورئيس الملائكة فيه تأليف ولا تصنيف، إنما كما هو كما أمره الله تعالى أنزله وحيا على عبده ورسوله محمد. القرآن الكريم كله موجود في اللوح المحفوظ، هذا لوح كبير موجود فوق السماوات السبع. الله تعالى أمر جبريل أن يأخذ هذا القرآن الكريم من اللوح المحفوظ وأنزله دفعة واحدة إلى السماء الدنيا، إلى مكان يقال له بيت العزة. كان ذلك في رمضان، في ليلة 24 من رمضان، وكانت ليلة القدر. ثم بعد ذلك نزل به جبريل على قلب سيدنا محمد على دفعات، حتى اكتمل نزوله بظرف نحو 23 سنة. نزل مفرقا على حسب الأوامر الإلهية، فاكتمل نزوله على قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والرسول الله بلغه وسمعه هذا الجمع الكبير منه حتى وصل إلينا بطريق التواتر، فكله حق وكله من عند الله رب العالمين. والسنة النبوية المطهرة، يعني قول النبي، فعل النبي، يعني تقريرات النبي، لما نقول تقريراته معناه يعني حصل بحضوره كذا وكذا، قيل في حضوره كذا وكذا وهو ما أنكر. فإذا هذا الأمر الذي حصل أو الذي قيل في حضوره وهو لم ينكر هو أمر جائز، هذا يقال له من تقريراته، لو لم يتلفظ بلسانه به عليه الصلاة والسلام، أو حصل أمر فأنكره. على كل، هذا كله من الأدلة الشرعية. هلأ أكيد ما كل الأقوال والأفعال والتقريرات التي نقلت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي في الرتبة، في رتبة المتواتر، في رتبة من هم في العدد كنقلة القرآن الكريم، لا، في هيك وفي هيك. في بعض الأحاديث نعم وردت إلينا بشكل متواتر مثل ما ورد إلينا القرآن بالطريق التواتر، وفي بعض الأحاديث بدرجة أقل مسميها مثل المشهور رواها ثلاثة فأكثر، وفي رتبة أقل 2 أو 1. فهذا كله العلماء دونوه سجلوه واتبعوه لحتى يميزوا من هذه الأحاديث التي وردت من طريق 1 أو 2، هذه صحيحة ولا منا صحيحة، هذه معتبرة ولا منا معتبرة، هذا الحديث متواتر ولا منه متواتر، وعملوا عليها ما شاء الله حفظا لحديث رسول الله، عملوا عليها قواعد ومشوا عليها لحتى يميزوا للناس بين الصحيح من غير الصحيح. لأنه وللأسف في ناس يعني لهم أغراض دنيوية، وفي ناس يعني مدفوعين ليشوشوا على الدين افتراء على النبي عليه الصلاة والسلام، بيتكلموا بكلمات بيقولوا قال رسول الله كذا وكذا، وبيكون هو ليس من كلام النبي. فالعلماء يعني غربلوا هذا الذي نقل عنه عليه الصلاة والسلام الثابت، قالوا عنه هذا ثابت وهو الحجة، وهو المصدر الثاني والدليل الثاني من أدلة التشريع. التفاصيل زيادة على ذلك، أكيد في تفاصيل أكثر من هيك تؤخذ في محلها، ولكن اعتقاد المسلمين أن مصادر التشريع في الإسلام القرآن الكريم، ثم السنة النبوية المطهرة، ثم الإجماع. ثالث أدلة الشرع الإجماع. ما معنى الإجماع؟ معناه اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة. اتفاق علماء أهل العصر، المراد بهذا هو اتفاق المجتهدين على حكم الحادثة، على المسائل الشرعية التي تحدث في عصر من العصور. معناه يوجد طبقة من العلماء يقال لهم المجتهدون، مش كل عالم لو كان مشهور يكون قد بلغ درجة الاجتهاد. في قسم من العلماء الله تعالى خصهم بهذه الرتبة دون غيرهم، وهذا الأمر كذلك كان في أيام الصحابة الكرام. في أيام الصحابة الكرام من خلافة أبي بكر ومن بعده رضي الله عنه وعن سائر الصالحين، يوجد قسم من الصحابة بلغوا هذه الرتبة العالية درجة الاجتهاد، فكان بقية الصحابة يأتون إليهم ليسألونهم، وفي قسم آخر من الصحابة ما وصلوا إلى هذه الرتبة. وكذلك في عصر التابعين، لما نقول عصر التابعين معناه الذين جاءوا بعد الصحابة، التقوا بالصحابة، نسميه عصر التابعين. في قسم من هؤلاء بلغوا هذه الدرجة العالية في العلم وهي الاجتهاد، وفي قسم ما بلغوا، وهكذا في كل عصر في مثل هالرتبة، وفي الأغلب من لم يصلوا إلى هذه الرتبة. فلما نقول الإجماع هو المصدر الثالث، هو الدليل الثالث من أدلة التشريع في الإسلام، معناه هو اتفاق مجتهدي أمة محمد على مسألة دينية في عصر من العصور. لما قلنا كلمة المجتهدين عانينا به رتبة معينة من أهل العلم، مش كل أهل العلم. لو كان هذا الشيخ أو هذا العالم ثقة ونظيف وصافي وحافظ القرآن، ليس شرطا أن يكون مجتهدا، أو حافظ للأحاديث الشريفة، منه شرط يكون إمام مجتهد، أو متضلع وبحر في الفقه، ما شرط أنه يكون هو مجتهد، أو متضلع ومتبحر في علم اللغة والنحو، منه شرط يكون إمام مجتهد. هو إمام في هذا الفن مثلا، في علم الحديث، إمام في الفقه، لكن منه شرط يكون مجتهد. لكن من هو المجتهد؟ درجة أعلى، هو جمع بين هذا كله، بين كل هالفنون، تبحر بكل هذه الفنون. لذلك العلماء ذكروا أنه من شروط الإمام المجتهد أن يكون حافظا لآيات الأحكام، الآيات القرآنية التي فيها الأحكام الشرعية، هو حافظ، يكون حافظا لأحاديث الأحكام، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها بيان الأحكام الشرعية، مع معرفة أسانيدها ومعرفة أحوال رجال الإسناد، معرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد، ويكون يعني هذا الإمام متقنا للغة العربية، يعني يحفظ مدلولات ألفاظ النصوص على حسب اللغة التي نزل بها القرآن، يعني اللغة العربية التي كان يتكلمون بها بالسليقة، يتكلموا فيها عن طبيعتهم من غير ما يتعلموا القواعد. وهذا الإمام المجتهد الكبير وصل إلى مرحلة صار عنده علم بما أجمع عليه المجتهدون وبأي شيء هم اختلفوا. كذلك يشترط في هذا الإمام المجتهد العدالة، السلامة من الكبائر، السلامة من المداومة على الصغائر، شروط يعني لابد من أن تكون توفرت في هذا الإمام المجتهد حتى يقال له هذا إمام مجتهد. هذا الإمام المجتهد هو شو وظيفته؟ هو يستخرج الأحكام التي ما ورد فيها نص صريح، حكم شرعي حرام أو حلال، ليس منصوصا عليه في القرآن باللفظ الصريح، وليس منصوصا عليه في الحديث الشريف باللفظ الصريح. هذه مهمة بقى هذا الإمام المجتهد، بدي يقول للناس الحكم هذا حلال ولا حرام. طلع في كتاب الله ما في شيء صريح واضح جلي أنه هذا حرام أو حلال. طلع في الحديث الشريف، يعني هو عنده علم بالحديث، يعني بيعرف الأحاديث، ما وجد شيء صريح بدل على أنه هذا حرام أو حلال. هذه وظيفة إذن الإمام المجتهد. فهؤلاء المجتهدون إذا اتفقوا وأجمعوا على أمر قالوا هذا حلال، فإذن هو حلال ويبقى إلى يوم القيامة حلالا، والأمة لا تجتمع على ضلالة. الله تعالى حفظ أمة محمد من هذا، لا تجتمع الأمة على ضلالة. فإذا اتفق المجتهدون في عصر من العصور، مثلا في عصر الصحابة، اتفق المجتهدون على أن هذا الأمر حكمه كذا وكذا، يبقى الأمر كما قالوا والحكم كما قالوا إلى يوم الدين، لا يأتي بعدهم من يقول بخلاف ما أجمعوا عليه. فمن قال بعدهم بخلاف ما أجمعوا عليه فهذا يكون انحراف. إذن الإجماع دليل من أدلة الشرع، والأمة لا تجتمع على ضلالة. فإذا اتفق المجتهدون وهم الكبار من العلماء على أمر أنه حرام أو أنه حلال فالأمر كما قالوا ويبقى الحكم معمولا به إلى يوم الدين. ما بيجوز يجي واحد بعدين يقول هذا كان أيام الشافعي هلا اختلفت الأيام، هذا كان من 1000 سنة هلا اختلفت، منقول له هذا إجماع ولا منه إجماع، أجمعوا عليه ولا ما أجمعوا عليه. إذا هم اتفقوا وأجمعوا واتفقوا خلاص، إذن هذا حق وهذا هدى ومن خالفه فهو ضلال. أما إذا بتقول لي اختلفوا فيما بينهم بقول لك إيه، في أشياء كثيرة أهل الاجتهاد اختلفوا فيما بينهم، وهذا فيه تسهيل على الناس، اللي هي أشياء مختلف فيها بين هذا العالم الإمام المجتهد وبين ذاك، نحن وأنتو كلياتنا قلنا الخيار ناخذ بهذا أو بهذاك على التيسير والتسهيل، خذ اللي بدك بهذا أو بذاك. هذا من باب التسهيل على الناس مش من باب التعقيد. اختلاف العلماء المجتهدين فيما بينهم رحمة لنا. فإذا الإجماع هو حجة من حجج الدين، والأمة لا تجتمع على ضلالة. إذا حدث أمر في عصر من العصور وما كان تكلم به العلماء سابقا، حدث شيء جديد سابقا ما تكلم به العلماء، إذا من هو المؤهل الذي له الأهلية أن يقدم على أن يقول في هذا الحكم الجديد هذا حلال ولا هذا حرام؟ الجواب هو العالم المجتهد. مش أي عالم، بدنا ننتبه
0: له شروط المجتهد،
2: له شروط اللي بلغ هذه الدرجة، هذا كله ياته حفظا للفوضى. أما اللي بقول لك خلاص أنت هلأ صرت بعصر الإنترنت والكتب صارت مطبوعة وسهل تفتحها وتقرأ وخود اللي بدك إياه وقلبك بشو بميل خود، هذه دعوة إلى الفوضى، هذا اللي وصلنا له. أما لما نحصر الأمر بمن هو مؤهل مختص من أهل العلم واللي هو بلغ هذه الدرجة، بكون نحن حافظنا على تجنب الفوضى فيما بين الناس، لأن الفوضى بتؤدي إلى مخاطر كثيرة. فإذا الإمام المجتهد هو المؤهل، من كان من العلماء لكن دون هذه الرتبة له وظيفته، هذا عالم بالنحو، هذا إمام بالحديث، هذا إمام في التجويد، إمام في القراءات، له وظيفة وله احترام ما دام هو عالم بحق، لكن لم يصل إلى مرتبة أن يكون مجتهدا، فبالتالي هو بده يكون مقلد وتابع للإمام المجتهد. مثلا إمام جليل مشهور فقيه حافظ من حيث الصلاح من الصالحين وله كتب مشهورة كتير ومعروف بين الناس، الشيخ الفقيه محي الدين النووي ما شاء الله ورحمات الله عليه، عالم جليل ومشهور ومعروف بالصلاح، مع وفرة علومه كان متطلب بعدد كبير من فنون العلم، ومع ذلك كان يقول أنا بعد ما وصلت إلى مرتبة الاجتهاد أنا أقلد وأتبع الإمام الشافعي رضي الله عنه. فهذه حقيقة وواقع، معناه

هذا بالبصرة، هذا بالكوفة، هذا بمكة، هذا بالمدينة، هذا بالشام، هذا بالقاهرة، هذا ببغداد، اتفقوا جميعا على أن هذا الأمر هو حرام، فإذا هو حرام وهذا حكمه عند الله أنه حرام ويبقى إلى يوم الدين هو حرام. هذا هو الإجماع وهو مصدر من مصادر التشريع. نعم، بعد أن تكلمنا عن الإجماع وهو اتفاق مجتهدي أمة محمد على أمر ديني في عصر من العصور، وتكلمنا من هو المجتهد الذي بلغ هذه الرتبة العالية التي هي درجة عالية، يكون حافظا لآيات الأحكام، حافظا لأحاديث الأحكام، مع معرفة أسانيدها ومعرفة أحوال رجال الإسناد، معرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد، ومع كونه يتقن اللغة العربية، يعرف اللغة العربية بحيث إنه يحفظ يعني مدلولات ألفاظ النصوص على حسب اللغة التي نزل بها القرآن. ثم كذلك لابد من أن يكون عالما بما أجمع عليه المجتهدون وعلى أي شيء اختلفوا، يعني حتى لا يأتي بما ينقض الإجماع. وذكرنا أنه كذلك من شروط الإمام المجتهد أن يكون عدلا. العدالة هي السلامة من الكبائر والسلامة من المداومة على الصغائر. لما نقول أن يكون سالما من المداومة على الصغائر بحيث تغلب على حسنات الشخص من حيث العدد، يعني من كثرة ما عمل الصغائر من حيث العدد غلبت على الطاعات، لا يصل إلى هذه المرحلة، لأنه إذا غلبت معاصيه الصغيرة من حيث العدد على طاعاته يكون قد ارتكب ذنبا كبيرا زائدا على هذه الصغائر التي فعلها، واجب عليه أن يتوب منها ومن هذه المعصية الكبيرة التي وقع فيها. فإذا هذا بشكل يعني منه كتير موسع عن هذا الأمر المهم الذي ينبغي أن نعرفه. أنا عم بعيد وبكرر حتى نعرف أنه مش كل شيخ هو بنفس المرتبة مع شيخ آخر، مثل ما أنه مش كل الأطباء متساويين في الرتبة ومش كل المهندسين متساويين في الرتبة، في ناس أعلى من ناس، في ناس أمهر من ناس، في ناس أقوى علما وإتقانا من ناس آخرين. كذلك في علوم الدين هيك، المشايخ مراتب، العلماء مراتب، الفقهاء مراتب، الأئمة مراتب. نحن عم نتكلم عن الإمام الذي بلغ درجة الاجتهاد، هو المؤهل بأن يستنبط الأحكام من كتاب الله ومن حديث رسول الله بأحكام يقول فيها حلال أو حرام مما لم ترد باللفظ الصريح. وهذا هو المراد من كلامنا سابقا، هذه هي وظيفة الإمام المجتهد. هو ما عم يجيب شيء من عنده، هو نقل لنا القرآن ونقل لنا الأحاديث، لكن الأمور التي حدثت جديدا ومنها في القرآن وفي الحديث، طب من يعطينا الجواب عليها؟ مثلا في أيام سيدنا عمر رضي الله عنه حدثت أشياء ما حدثت أيام النبي، يعني حتى في أيام أبي بكر حدثت أشياء أيام النبي ما حدثت، طلعوا فيها ليست في كتاب الله وليست في حديث رسول الله. حصل هذا في أيام سيدنا أبي بكر، في أيام سيدنا عمر، في سيدنا عثمان، وهكذا. فبيقوم هؤلاء الأئمة الكبار المجتهدون أهل الفهم أهل العلم يستنبطون في شيء ورد في القرآن يشبه ما حدث حاليا، في شيء بالحديث ورد يشبه ما حدث حاليا، هيك بتطلعوا. فهذه هي وظيفة الإمام المجتهد. مثلا يعني حضرتني قصة، أيام سيدنا عمر رضي الله عنه حدثت قصة مع امرأة اجت لعن سيدنا عمر رضي الله عنه بتقول له فقدت زوجي، طلع زوجها من بيته ليصلي العشاء ما رجع على البيت، اختفى. فهذا زوج مفقود، يعني ما عرفت زوجته انه مات ولا عرفت انه طلقها. قالت له انا شو بعمل، انا فقدت زوجي، يعني ممكن يكون عايش ممكن يكون ميت، انا ما بعرف. إذا طلعنا في كتاب الله أو في حديث رسول الله منشوف أنه إذا مات زوجها بتعمل عدة الوفاة وبتتزوج إذا بدها، إذا طلقها زوجها بتعمل عدة الطلاق وبتتزوج إذا كان بدها. طيب إذا فقدت زوجها، يعني بمعنى ما عرفته حي ولا ميت، شو بتعمل؟ هنا أهل الاجتهاد اجتهدوا، ذهب قسم من أهل الاجتهاد إلى رأي وقسم آخر إلى رأي آخر، يعني على التيسير بالنسبة لأن من أخذ بهذا أو بذاك. كان من

0: اجتهاد سيدنا عمر رضي الله عنه انه انت صبري 4 سنوات، وبعد 4 سنوات اذا ما ظهر اعتدي عدة الوفاة، وبعدها اذا بدك تزوجه. كان في رأي اخر من سيدنا علي رضي الله عنه انه هذه امرأة ابتليت، بدها تطول بالها وبدها تصبر لحتى يأتيها الخبر اليقيني، يا اما مات يا اما طلق حتى تتمكن بعد العدة ان تتزوج. هذا مثلا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان من جملة الأشياء اللي اختلف فيها الأئمة المجتهدون. وفي أشياء أخرى كثيرة هي من باب التسهيل، مش من باب أنه ضيعونا وحيرونا واحترنا شو بدنا نعمل، لا، إنما من باب التسهيل. إذن الأمر الرابع من أدلة التشريع هو القياس. هذا الدليل الرابع هو وظيفة الإمام المجتهد. الإمام المجتهد وظيفته القياس، الحكم على مسألة ما وردت في كتاب الله ولا في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم بحكم مسألة أخرى وردت، ولكن اتفقوا بالعلة وبالسبب. بتطلع العالم بيقول هيدي بتشبه هذيك، الحادث اللي حدث اليوم بعصرنا يشبه ما حدث أيام النبي فقال فيه النبي كذا، يشبه ما ورد في القرآن في آية كذا وكذا، يشبهه، في شبه بيناتهم. مين اللي هو عنده قدر يقول في شبه بيناتهم ليقيس يقيس هذه على تلك؟ هو الإمام المجتهد. فالقياس هو من أدلة التشريع. هذه الأمور الأربعة اللي ذكرناها هناك أشياء ضمنها تفصيلية وتفريعية ليس الآن بوارد نذكرها، هي هذه الأربعة ما عليه أهل السنة والجماعة أن مصادر التشريع في الإسلام القرآن الكريم، السنة النبوية المطهرة، الإجماع، والقياس. هذه أدلة التشريع، هذه مصادر التشريع، والحمد لله كافية ووافية وشافية لمن فهمها وعمل بها ولا تعارض بينها. بيبقى موضوع أنه في أشياء اختلف فيها المجتهدون مما لم يرد في كتاب الله نص صريح بها، إيه؟ في أشياء اختلف فيها العلماء المجتهدون الكبار لأنه ما في كتاب الله نص صريح قاطع بهذا، ولا في الحديث ما هو واضح وجلي بهذا، فكان هذا محل الاجتهاد. وردت آية أو ورد حديث من حيث لغة العرب تحمل هذا المعنى وتحمل معنى آخر، ما ورد في القرآن والحديث القطع الجزم بمعنى دون آخر. شو بيعمل الإمام المجتهد؟ بيطلع بقول ما جاءنا عن رسول الله بشكل ثابت أنه فسر هذه الآية بكذا، بل هي تحمل هكذا وتحمل معنى آخر. وهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ما ورد عنه ما فسره بشكل قاطع وجازم، بل يحمل هذا المعنى ويحمل ذاك المعنى. هذا يكون محل اختلاف المجتهدين، وهيك حصل مع الصحابة، وهيك حصل أيام النبي صلى الله عليه وسلم. كان أحيانا يخاطبهم ببعض الكلمات، هذا الصحابي فهم منا هيك وهذاك فهم منا غير هيك. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم، نحن عم نحكي عن بعض الحالات، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ما أنكر لا على هذا ولا على ذاك. قال له لما أنتم تسافروا لا تصلوا العصر في بني قريظة. بعضهم فهم يعني دخل علينا العصر وله خرج وقت العصر، ما نصلي هناك ببني قريظة حتى نتجاوز بني قريظة. البعض الآخر فهم أنا معناته ما أصلي هناك إلا إذا خشيت أن يخرج الوقت. يعني تحمل هذا المعنى وتحمل ذاك المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم لا أنكر على هذا ولا أنكر على ذاك، معناه هذا موجود في بعض العبارات بلغة العرب تحمل أكثر من معنى. أو لامستم النساء، من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم فهم منها أو لامستم، يعني أو لمستم، فاعتبر أنه لو لمس الرجل امرأته، لو حط يعني إيده على إيده بشرته على بشرتها انتقد وضوء. والبعض اعتبر أو لامستم يعني فقط في أمر الجماع، أما أمر اللمس بالإيد مثلا ليس ناقضا للوضوء. فنحن في مثل هذه الحالات بنسهل على الناس، بتحب تأخذ بهذا ولا بذاك ما في إشكال، ما في داعي تقول أنا ضعت وضيعوني، بتوضى بعيد وضوئي ما بعيد وضوئي، أنت مثل ما بدك على راحتك. إن أخذت بهذا المذهب أو أخذت بذاك فما عليك إشكال ولا ضرر.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ، معنا اتصال على الهواء. ألو،
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يا حاج هنادي، احنا نتشرف النهاردة بلقاء أستاذنا الكبير الدكتور سليم علوان، واجعله كده ان شاء الله كل ما تقوله في ميزان حسناتك ان شاء الله.
0: الله يتقبل ان شاء الله.
2: اليومين دول يا دكتورنا يا غالي يا شيخنا العظيم، انا بشوف على الفيسبوك مصائب، يعني كم من الاحاديث المدسوسه ما تعرفش ازاي الشباب بتاعنا حب يروح بعد ابعد ابعد ابعد غير صحيحه كتير. بس مشكلتنا النهارده يا ريت نوعي الشباب، مش اي حاجه تبعتها. وبعدين حتى والله يا شيخ سليم علوان حضرتك، انا لما واحد بيبعت حديث مثلا انا اتصلت بيه بقول له انت بعت الحديث لي، هل انت مثلا تقول لي الفاتحه؟ والله صدقني ما عرفها ولا يعرف الاخلاص ولا عارف سورة الإخلاص كمان. قلت له يا ابني لازم تروح تتعلم الدين، تعلم دينك.
1: يعني ملاحظة مهمة كتير أخي يوسف، بارك الله فيك أخي يوسف
2: وفيكم حاجة هنا.
1: شكرا لكم وعليكم السلام ورحمة الله.
0: نعيد ونكرر أنه العلم إنما يؤخذ من أهل العلم، وهو الأشخاص اللي يعني أول ما بيصلون بعض الأشياء المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو بيقرؤوها على صفحات الإنترنت، بتحس أنه عم يتسابقوا مين بده يبعتها قبل الآخر، بدل ما يتحرى هل هي ثابتة أم غير ثابتة. فحري بطالب العلم، حري بطالب الآخرة، حري بمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يسارع بنقلها ونشرها وتوزيعها تحت دعوة أنه أنا سبقتك، بده يتعلم أولا هل هذا ثابت أم غير ثابت. بيسأل أهل العلم هل هذا صحيح أم هذا غير صحيح. فلذلك لابد من أخذ العلم من أهل العلم. أحيانا بيبعثوا أشياء في الإنترنت ثم بيكتبوا فيها إن لم تفعل بده يصيبك كذا وكذا أنت وأهلك، وإن فعلت ووزعت عيصير معك كذا وكذا من الخير وإلك بشرة و هذا كله ياتوا يعني سبحان الله ترويجا لما يكتبونه من قبل أشخاص، يعني حتى ما نقول الكل، كثير منهم عمدا يفعلون هذا، عم يسخفوا عقول الناس ويسفهوا عقول الناس وآراء الناس، يعني عم يضحكوا عليهم، وهول الضعاف عم تمر عليهم وعم تروج عليهم هالأشياء وعم يساعدوا بنشره. وفي البعض هو من يعني من قلة علمه بسبب جهله عم بيساهم بهالأشياء. بس أنا بقول لك أكيد في قسم عمدا يتعمدون ذلك تشويشا وتشويها لهذا الدين العظيم. فلذلك ما تتسرعوا بنقل كل ما ترونه عبر وسائل الانترنت أو صفحات الفيسبوك أو عبر الواتساب أو غيره، تحروا أولا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم له أهله، له من اختص بهذا العلم بالقواعد وبعلم الحديث رواية ودراية، فنأخذ من هؤلاء الثقات هذه الأمور، وإلا بكون أنت شئت أم أبيت عم تساهم بنشر الفوضى وعم تساهم بنشر الغلط، لأنه كتير ممن ينشرونه ما قالوا أساس من الصحة.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معنا اتصال على الهواء. ألو.
3: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: شيخ ما معنى عرف الناس؟
0: عرف الناس؟
3: عرف الناس يا.
1: نعم. كمان اتصال على الهواء. ألو.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: شيخ السؤال، شو الفرق بين الأمر والمشيئة؟ لأنه في ناس تقول هذا بأمر الله وهذه بالمشيئة. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: هلا بالنسبة لموضوع عرف الناس، هذا شيء ذكره بعض العلماء تحت تفصيل، تحت تفريع ما ذكرناه من الأدلة الشرعية الأربعة. هو شيء يعني بيكون اعتاد عليه الناس وساروا عليه، عملوا أمرا فعلوا فعلا وشاع بين الناس وانتشر بين الناس واعتادوا عليه، أو لفظ انتشر بين الناس واعتاد عليه الناس وانتشر بين الناس وما كان له اصطلاح أو إطلاق في القرآن أو في الحديث الشريف. هذا مسميه عرف الناس، وهذا العرف يعني أنواع، مش كلياته في نفس المرتبة، وفي منه صحيح وفي منه صحيح. لكن لو تكلمنا عن أشياء هي صحيحة منتشرة بين الناس، بكون إحنا ساعتها في الشرع منقول هذا ما تعارف عليه الناس، هذا يرجع فيه إلى عرف الناس، لأنه الشرع مثلا ما حدد هذا الموضوع بالتحديد، يرجع إلى عرف الناس، أي ما تعارف عليه الناس بشكل ما بيتعارض مع القرآن ولا السنة النبوية. مشان هيك بيستعمل بعض العلماء هذا يرجع به إلى العرف، انظروا إلى عرف الناس، هذا في عرف الناس طويل، هذا في عرف الناس هذه المدة قصيرة. الشرع ما حددها بساعة وبساعتين وبيوم وبيومين وشهر وشهرين، إنما يرجع فيها إلى عرف الناس. هذا الشيء اصطلح عليه الناس ومفهومهم منها كذا وكذا بما لا يتعارض مع القرآن. من هالباب هذا بيستعملوا بعض العلماء العرف. فهذا هو العرف في اصطلاح علماء أصول الفقه، أنه اعتاد عليه الناس وساروا عليه من أفعال شاعت بيناتهم وانتشرت، أو ألفاظ تعارفوا على إطلاقها وانتشرت بيناتهم، صار إلى معنى بعرف الناس إذا أطلقت أمام الناس غير المعنى الأصلي اللي كان يستعمل. أنا اليوم مثلا إذا بتقول هل تأكلون اللحم، الأول ما بيتبادر لذهن الناس هو يعني الغنم والبقر وهالأشياء هذه. لكن بالأصل اللحم تطلق كذلك على السمك، لكن صار في عرف الناس اليوم أنه كلمة اللحم يعني تخرج منها السمك، هيك صار مفهوما، صار يعني منتشر بيناتهم وتعارف الناس على ذلك. وفي أشياء أخرى كثيرة مش بس هذه. اليوم إذا بتقول لهم مثلا الدابة، مثلا بتقول الدابة، بيروح ذهنهم لمين؟ للفرس مثلا، للإبل وهالأشياء، ما بيخطر بينهم المعنى الأصلي أنه كل ما يدب على وجه الأرض. فهذا ذكروا العلماء في كتبهم، لكن ذكروا تحت باب التفريعات والتفصيلات للأدلة التي نحن ذكرناها الأربعة. نعم، أما الأربعة هي الأصل.
1: نعم. فضيلة الشيخ، لو تعطينا مثال عن القياس، يعني بعض المسائل التي تمت بالقياس من قبل العلماء، مثال.
0: هلا أكيد في الأمثلة كثيرة. نحن ذكرنا ضمن كلماتنا أنه في أشياء المجتهدون اتفقوا عليها وفي أشياء اختلفوا فيها. لما أقول اختلفوا فيها يعني ليس مراد أنه هي في أصول العقائد، لأن هن كلهم في أصول العقائد متفقون، إنما بالتفاريع بالتفاصيل إحنا عم نتكلم. والقياس كذلك ما بيدخلوا في أمر العقائد، إنما هذه ببعض الأحكام الفقهية. لما قرأنا في كتاب الله ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، كلمة أف لا تقال للوالدين، لكن ما في بالقرآن ولا تضرب مثلا والديك. إذن العلماء قالوا طيب إذا كان كلمة أف عم تأذيه، ما بالك بالضرب؟ فالضرب شو بيكون؟ من باب أولى أنه حرام. إذا كان كلمة الأف للوالدين حرام، ما بالك بالضرب الوالدين؟ من باب أولى حرام. هذا مسميه قياس، هذا من أنواع القياس، لكن يسمونه قياسا جليا. فهذا من بعض الأمثلة، وإلا في أشياء كثيرة يعني.
1: نعم.
0: بالنسبة للسؤال اللي بعده، عم تقول عن الأمر والمشيئة. نحن بينا أثناء الكلام أنه في اعتقاد المسلمين وما جاء به الأنبياء والمرسلون أن عقيدة الإسلام جازمة في أن الله تعالى هو الخالق ولا خالق سواه، وأن الخالق سبحانه متصف بمشيئة أزلية أبدية.
1: نعم.
0: وهذه المشيئة الأزلية نافذة في جميع مراداته، كل ما شاءه أن يكون لابد أن يكون، وما لم يشأه أن يكون لا يكون. مشيئة الله نافذة في جميع مراداته.
1: نعم.
0: أما نحن المخلوقات مشيئتنا بتتغير بتتبدل، أحيانا تنفذ، كثير من الأحيان لا تنفذ، عشان نحن مخلوقات. أما الخالق سبحانه لا شيء يعجزه، ولا أحد يغلب مشيئته، ولا يكون إلا ما أراد وشاء سبحانه وتعالى. هو الخالق. أما الذي يكون مغلوب المشيئة بيكون مقهور، ما بيكون إله، بيكون عاجز، ما بيكون قادر. فإذا اعتقاد المسلمين أنه لا يحصل شيء إلا بمشيئة الله وعلمه وتقديره وخلقه. أما الأمر هو غير المشيئة. الله لا يأمر بالفحشاء، لا يأمر بالمنكر، الله لا يأمر إلا بالخير. فإذا الخير هو حاصل بمشيئة الله وعلم الله وتقدير الله وبأمره ومحبته ورضاه. أما الشر هو حاصل، لكن رغما عن الله، لا، حاصل بخلق الله ومشيئته وعلمه وتقديره، لكن ليس بأمره ولا بمحبته ولا برضاه. هذا الفرق بين المشيئة وبين الأمر. أمر الله إبليس أن يسجد لآدم، لكن ما شاء منه أن يسجد فما سجد. الله أمر إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل، لكن ما شاء فما ذبحه. الأمر شيء والمشيئة شيء. فاعتقاد المسلمين راسخ أن الله تعالى عدل، وما ربك بظلام للعبيد، وأن الله سبحانه لا يفعل شيئا عبثا، إنما له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، وأنه لا يحصل شيء رغما عنه، بل كل شيء بمشيئته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الأمر الأخير عن الدخول في الإسلام بالنطق بالشهادتين، هذا كذلك أمر مجمع عليه، أنه من كان على غير الإسلام، سواء كان على كان كافرا أصليا أم مرتدا، دخوله في الإسلام يكون بالنطق باللسان بالشهادتين، يقلع عن الكفر ويدخل في الإسلام بالشهادتين. هلا شو بصير على صفحات الإنترنت، شو هول المجسمة والمشبهة والمعطلة والخوارج والكرامية وأمثال هؤلاء من الفرق المنحرفة اللي عم يبثوا ضلالاتهم بين وقت ووقت، لابد من الشباب المسلمين ينتبهوا.
1: نعم.
0: يعني كل فترة بيطلع لنا فرق وجماعات عم تبث الفساد في أشياء بتكون كانت في الماضي ودفنت، عم بيرجعوا بيعيدوها. وفي فرق يعني كان العلماء بكتبهم عم يحذروا منها، وإشت فترة هيك ضمحلت وشبه انطفقت، هلأ عم ترجع تنعاد. لابد من التنبيه. يعني حتى في بعض الفرق اللي عم تدعي إنه عندهم زعيم هو نبي آخر الزمان مسمينه غلام أحمد، بيعيدوه بيكرروا، ومعهم يعني من يعينهم ومن يدفعهم للتشويش، ما بيأملوا بسيدنا محمد إنه آخر الأنبياء، بيعتقدوا إنه زعيمهم هو نبي آخر الزمان بعد محمد عليه الصلاة والسلام. شوفوا إلى وين وصلوا إلى هذا الحد من الفساد والضلال. بدنا نحمي أولادنا ونحمي جيلنا وجيل الأولاد وأطفال المسلمين وكل من يقبل النصيحة. مطلوب منا ننبه، لأنه منه منافسة على الدنيا ولا على مال ولا على كرسي ولا على زعامة، إنما هي من باب الدفاع عن الدين وحماية هذا المجتمع من الفساد. لأنه إذا تركوا هؤلاء وانتشروا بين الناس مثل السوس، إذا ترك بين الأكل والفواكه بيأكلها وبيفسدها. وهؤلاء هذا هو مرادهم، يفككوا المجتمع الإسلامي ويمزقوا أمة النبي صلى الله عليه وسلم ويشرذموهم ويلهونوا بعضهم حتى يقتلوا بعضهم. فلذلك لابد من الانتباه، والحل أن نرجع جميعا إلى العلم، أن نتعلم العلم من أهل العلم حتى نميز بين الحق والباطل، بين الحلال والحرام، بين أهل الحق وبين أهل الفساد. بعد أن بينا أن مصادر التشريع هي أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس. كذلك ينبغي أن نشير وأن ننبه أنه لا يوجد تعارض بين هذه الأدلة. لا يوجد في كتاب الله سبحانه وتعالى آيات تناقض بعضها البعض، ولا في أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم الثابت عنه ما يناقض بعضها بعضا، إلا ما اعتبرناه من الأشياء التي نسخت فلا يكون معارضة. ولا يوجد بين كتاب الله ولا بين حديث رسول الله تعارض، هذا بوحي من الله وذاك بوحي من الله. لا يوجد بين حديث النبي الثابت عنه ولا بين كتاب الله تعارض، ولا يوجد كذلك بين ما أجمع عليه أهل الاجتهاد تعارض، لا بين الكتاب ولا بين السنة. الإجماع لا يعارض كتابا ولا يعارض سنة. هذه حقائق ولابد أن نفهمها تماما. فإذا وجدنا شيئا منقولا عن عالم أو عن صحابي أو عن رسول الله مثلا، ولكن هذا الشيء هو حقيقة مناقض لقرآن أو سنة أو إجماع، فهذا المنقول ليس صحيحا، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت سندا عن صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعن هذا العالم الإمام المجتهد الذي نقل عنه هذا الكلام كذلك لا يثبت عنه ذلك. فإذا لابد من أن نفهم هذه الأمور على وجهها. في أشياء تنقل عن عالم أو عن شيخ أو عن فقيه بتكون هي حقيقة ثابتة عنه لكن هي مخالفة للشرع، فإذا يترك رأيه ونمضي مع شرع الله سبحانه وتعالى. لأن القاعدة المعمول بها عند العلماء: إذا صح الحديث فهو مذهبي. الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة وجعفر الصادق وسفيان الثوري وسفيان ابن عيينة وعمر ابن عبد العزيز وفلان وفلان، كلهم على هذا: إذا صح الحديث فهو مذهبي، معناه إذا صح النقل عن رسول الله أنه قال في كذا هو حرام، نحن نقول جميعا هذا حرام ونقدم كلام النبي على كلامنا، أو ثبت عن نبينا أن هذا الأمر حلال فهو حلال ونقدم كلام نبينا على كلامنا، كلهم على هذا. في كتاب الله رب العالمين آيات محكمات، نعم أحكمت آياته وهي محكمة، ليست من تأليف يعني بشر ولا من تصنيف ملك من الملائكة، وفصلت هذه الآيات تبيينا وشرحا في كتاب الله، نعم أي من حيث الإجمال. أما من حيث التفصيل، من حيث التفصيل ليس كل شيء مفصل ومبين بشكل واضح وجلي، يعني لا يحتمل احتمالا آخر في كتاب الله، لذلك جاءت السنة النبوية مبينة ومفسرة وموضحة لهذه الآيات الكريمات. ولغة العرب هي أحسن اللغات، وبلاغة العربية هي أعلى البلاغات، فالقرآن الكريم هو وصل إلى أعلى البلاغات، حتى عجز أفصح فصحاء العرب وأبلغ بلاغاء العرب أن يأتوا بمثل أقصر سورة في كتاب الله، ما استطاعوا ولن يستطيعوا، لأنه من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا لا تعارض بين كتاب الله وبين حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الثابت. أما عن موضوع أفأنت تكره الناس وهذه الآيات التي وردت والأحاديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله إلى آخرها، حقيقة لا تعارض، لأن معنى هذه الآيات أنك يا محمد ويا مؤمنون لا تستطيعون أن تكرهوا قلوب الناس على الإسلام. ولو شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل الناس جميعا على دين واحد وعلى رأي واحد لفعل، ولكنه ما شاء، هو سبحانه وتعالى شاء وقدر وخلق قسما من الناس وجعلهم على الإسلام وقسما آخرين على غير الإسلام، شاء وقدر أن يكون قسما من الناس فقراء وقسما أغنياء، وهكذا الله تعالى يفعل ما يريد، فلا يحصل شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. لما نقول هو شاء سبحانه وتعالى فجعل قسما مؤمنين وقسما غير مؤمنين، نعم هذا صحيح، لكن لا يعني ذلك أنه يحب ويرضى ويأمر بغير الإيمان، لا، في فرق بين المشيئة وبين الأمر، يوجد فرق بين المشيئة وبين المحبة، يوجد فرق بين المشيئة وبين الرضا. نعم هو أمر الجميع بالإيمان، يحب للجميع الإيمان، لكن ما شاء حصول الإيمان من الجميع، شاء سبحانه من بعضهم أن يكونوا على الإيمان. فإذن لابد من أن نفهم هذا الأمر على وجهه، والمراد بالآيات لا إكراه في الدين، أفأنت تكره الناس وما شابه ذلك، أي أنت لا تستطيع أن تكره قلوبهم على الإسلام، لأنه إكراه القلوب ليس بيدنا، هذا الله تعالى هو الذي يقلب القلوب ويهدي قلب من يشاء سبحانه وتعالى. فإذا هذه الآيات عن موضوع إكراه القلوب، هذا شيء ليس بمستطاع البشر ولا بمستطاع الأنبياء عليهم السلام. الأنبياء عليهم البلاغ بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا أممهم، جزاهم الله تعالى خير الجزاء على ما فعلوا، ما قصروا في هذا، لكن هذه القلوب هو الله سبحانه وتعالى. لا تعارض بين هذا وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس إلى آخره، هذا شيء وهذا شيء، الله يعيننا ويثبتنا.
1: استفدنا جدا من هذه الحلقة معك وعن موضوع مصادر التشريع، بارك الله فيك. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة دينية نافعة لفضيلة الشيخ فواز عبود حفظه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. تردوا خلفي، الله يبارك فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام.

والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار.

رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله مولانا العظيم. حنبين إن شاء الله بعض الأحكام اللي وردت في هذه الآيات. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الوزن والميزان كلاهما بالزاي، حرف من حروف الصفير الزاي، وليس من حروف اللثوية، يعني عند اللفظ عند التلفظ بكلمة الوزن وبالميزان ما منحط طرف اللسان تحت الثنايا العليا. والأرض وضعها للأنام، الأرض كلمة الأرض وكلمة وضعها كلاهما بالضاد، والضاد المخرج الضاد يختلف عن مخرج الدال، يعني بكلا الكلمتين بده الواحد يضع حافة اللسان على الأضراس، فمخرج الضاد من حافة اللسان مع الأضراس هذا مخرج الضاد. فمهم أن الواحد ما يلفظ الضاد بالطريقة اللي بيلفظ فيها الدال، يعني ما مطلوب تطلع الضاد مثل الدال المفخمة. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. فاكهة تنوين فيها بالأخير، بعد إجا حرف الواو اللي هو من حروف الإدغام، فهون التنوين اللي هو بآخر كلمة فاكهة يدغم بالحرف الذي بعده اللي هو الواو، فيقال فاكهة والنخل. بعدين في كلمة النخل في عنا نون مشددة، والنون المشددة تغن دائما، ومقدار الغنة حركتان، ومخرج الغنة الخيشوم الذي هو منتهى الأنف. فعند تلفظ بالنون الواحد بده يقولها هيك، والنخل والنخل، الغنة اللي هي مصاحبة للنون تخرج من الخيشوم اللي هو منتهى الأنف وتستمر إلى حركتين، والنخل ذات الأكمام. ذات هذه الكلمة بالذال ليست بالزاي، ذات الأكمام، والأكمام فيها الكاف الساكنة اللي هي فيها همس، الأكمام. والحب ذو العصف والريحان، الذال كمان حرف لثوي لابد من أن يضع طرف اللسان تحت الثنايا العليا. ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آلاء فيها مد متصل ويقال له مد واجب، يمد مقدار خمس حركات،
فبأي آلاء ربكما تكذبان. تكذبان كمان بدنا ننتبه أنها بالذال، يعني بالحرف اللثوي ليست بالزاي. خلق الإنسان من صلصال. الإنسان في عنا نون ساكنة أتى بعدها سين، حرف السين بيكون عنا إخفاء، يعني النون الساكنة تخفى عند السين مع الغنة. الإنسان من صلصال، نون ساكن أتى بعدها صاد، كمان عنا إخفاء، فالنون الساكنة تخفى عند الصاد وبيكون إخفاؤها مع التفخيم لأن الصاد حرف مفخم. من صلصال كالفخار، الوقف على الراء بيكون بالتفخيم لأنه ما قبلها مفتوح، ما قبلها ألف لينة وقبل الألف اللينة دائما مفتوح. وخلق الجان من مارج من نار. وخلق، هون بدنا ننتبه انه ما نطلع كل الحروف في كلمة خلق بنفس القوة، لانه عندنا حروف، في عندنا حرفين في كلمة خلق من حروف التفخيم اللي هي الخاء والقاف، واللام بينهما من حروف الترقيق، فما منفخم الكل ولا منرقق الكل، بدك تميز اللام عن الخاء والقاف، فيقال خلاقا مش خلاقا، خلاقا ما منفخم اللام، خلاقا. الجان في عنا هون نوع من أنواع المد الذي يقال له مد لازم مثقل كلمة. هذا المد يمد ست حركات مثل المد الذي في قوله تعالى ولا الضالين، هذا النوع مثل هذا النوع. الجان فيه مد لازم مثقل كلمة، وكلمة الضالين كمان مد لازم مثقل كلمة، لكن الزائد في كلمة الجان أنه بعد المد لابد أن تأتي بحركتين لأجل الغنة، فبس تأتي بالمد اللازم المثقل الكلمة اللي هو مقدار ست حركات، بعد ذلك تأتي على النون، هذه النون مشددة، وبينا أن حكم النون الغنة دائما، النون المشددة، النون المشددة دائما تغن. شو هي الغنة؟ نون خفية مخرجها الخيشوم منتهى الأنف ومقدارها حركتين.

ومقدار الغنة حركة. وخلق الجان من مارج، نون ساكن أتى بعدها ميم، والميم من حروف الإدغام، فهذه النون أي نون؟ نون من، تدغم بميم مارج. كذلك مع الإدغام لابد من الإتيان بالغنة، هذا الإدغام بسموه إدغام بغنة، من مارج. فبدنا ننتبه لما يكون عندنا مد لابد أن نأتي بالمد، وبيكون عندنا غنة لابد من الإتيان بالغنة. من مارج من نار، تنوين آخر مارج على الجيم، في عندنا تنوين تحته، تنوين كسر، بعد التنوين أتى ميم، كمان في عندنا نفس الحكم اللي كنا عم نحكي فيه، هذه النون الساكنة بالتنوين تدغم بالميم بميم من نار، كمان عندنا نون ساكن أتى بعدها نون، كمان بيكون في عندنا إدغام مع الغنة. فعندنا هون ثلاثة إدغام، إدغام النون الساكنة بميم مارج، وإدغام تنوين مارج بميم من، وإدغام نون من بنون نار، وكل مع الغنة. فعندك حركتين بعدين حركتين بعدين حركتين. رب المشرقين ورب المغربين، الراء لما بتكون مكسورة ترقق دائما، في حروف دائما مفخمة ويكسر من حدة تفخيمها في حال الكسر. شو هنها الحروف؟ خص ضغط قذ، سبع حروف، خص خاء والصاد، ضغط ضاد والغين والطاء، قذ القاف والظاء، سبع حروف. شو حكمهم؟ دائما التفخيم، بس لما بيكونوا مكسورين قوة التفخيم تخفف، ما أنه يرققون، ترقق هذه الأحرف لا ترقق، لكن تخفف حدة التفخيم في هذه الأحرف. فإذا حكم هذه الأحرف تفخيم دائما. في عنا حرفين أحيانا بيكونوا مفخمين وأحيانا بيكونوا مرققين، مثل شو؟ حرفين بس، الراء واللام. الراء في أي كلمة إلى أحوال، أما اللام فقط لام لفظ الجلالة الله، مش بكل كل الكلمات، فقط بلام لفظ الجلالة الله لا حالة، وحالتها بحسب الحركة التي قبلها. حالتها لللام في لفظ الجلالة الله بحسب الحركة التي قبلها، إذا كان ما قبلها مكسور ترقق، وإذا كان ما قبلها غير الكسرة يعني ضم أو فتحة تفخم. فأنت بتقول عبد الله، بتقول عبد الله، وبتقول عبد الله. ليش قلت عبد الله وعبد الله فخمت اللام؟ لأنه الدال اللي هي قبل لامي لفظ الجلالة مضمومة بأول مثال ومفتوحة بتاني مثال، فلذلك تفخم، فبتقول عبد الله وعبد الله، بترجع بتقول عبد الله، بترقق فيها. لا، لأنه ما قبلها مكسور، هذا الحكم. بتقول بسم الله بسم الله، وبتقول الحمد لله رب العالمين، لأنه ما قبلها مكسور بترقق. أما بتقول والله وبتقول الله، ما بتقول والله وما بتقول الله، بتقول بسم الله، بتقول الحمد لله. إذا كان ما قبل لام لفظ الجلالة مكسور ترقق اللام، وإذا كان ما قبلها مضموم أو مفتوح تفخم اللام، بسيطة. هل أما الراء فيها قواعد أكثر من هيك، الراء بتكون بأي

0: كلمة، والراء تفخيمها أو ترقيقها بحسب أول شيء حالته، إن كانت مفتوحة أو مضمومة تفخم، وإن كانت مكسورة ترقق. لكن أحيانا الراء بتكون ساكنة، لا بتكون مفتوحة ولا مضمومة ولا بتكون مكسورة، فبتكون ساكنة. فإن كانت ساكنة ينظر إلى ما قبلها وأحيانا إلى ما بعدها. فإذا كان ما قبل الراء الساكنة ما قبلها مضموم تفخم، ما قبلها مفتوح تفخم، ما قبلها مكسور بعدها حرف استعلاء تفخم. كم حالة صاروا؟ 3 حالات. أي حالة هاي؟ حالة إذا كانت الراء ساكنة. فإذا الراء ساكنة ما قبلها مفتوح تفخم، ما قبلها مضموم تفخم، ما قبلها مكسور بعدها حرف استعلاء تفخم، ما قبلها كسر منه أصلي تفخم. متى ترقق الراء الساكنة؟ إذا كان ما قبلها كسر أصلي وبعدها بعد منه حرف استعلاء. إذا واحد عم يقول يقرأ قول الله تعالى ارجعي إلى ربك، هيدي الكسرة تبعت همزة الوصل منها أصلية، فما بيقول ارجعي إنما بفخم الراء لأنه الكسرة التي قبلها منها أصلية. وفي قوله تعالى مرصادا قبلها كسرة أصلية لكن بعدها حرف استعلاء، شو حكم للراء هون؟ كمان تفخم. فإذا الراء الساكنة 5 حالات لألها مفخمة، إذا كانت ما قبلها مضموم، ما قبلها مفتوح، ما قبلها مكسور بعدها حرف استعلاء، ما قبلها كسرة غير أصلية. 4 حالات. فضل الحالة الخامسة اللي هي ترقق فيها الراء، إذا كان ما قبلها كسرة أصلية بعدها حرف ترقيق منه حرف استعلاء. بيقولوا ورقق الراء إذا ما كسرت. إذا ما هيدي بالعربي ما معناتها؟ إذا لم، هيدي الماء على طول بس تأتي بعد إذا بتكون زائدة، كأنك عم تقول إذا كسرت ماشي. إذا ما، ما معناتها عم تنفي؟ إذا ما أتى معناتها إذا لم يأتي؟ لا، إذا ما أتى معناته إذا أتى. هيدي بيقول للماء الميم ميم زائدة، الميم بس تأتي بعد كلمة إذا بتكون زائدة ما بتكون للنفي. بيقول ورقق الراء إذا ما كسرت، يعني إذا كسرت شو حكمها؟ بتكون الترقيق. ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت. إذا أتت بعد الكسر وكانت ساكنة إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا، يعني إذا كانت الكسرة منا أصلية بتكون تفخ. وخلق الجن من مارج من نار. كيف نوقف على الراء؟ بالتفخيم أم بالترقيق؟ بالتفخيم، لأنه قبلها ألف لينة هي الراء ساكنة، قبلها ألف لينة وقبل الألف اللينة دائما مفتوح، فإذا تفخم. رب المشرقين، الراء مفتوحة تفخم. مشري، الراء مكسورة ترقق. ورب، الراء مفخمة. مغري بين، الراء مرقق. مرج البحرين يلتقيان، مرج الراء مفخمة، بحرين كمان مفخمة. يلتقيان بينهما برزخ، هون الراء ساكنة شو قبله؟ شو حكمه؟ مفخمة. برزخ تنوين، أتى بعده لام بيكون في عنا إدغام، مشان هيك اللام اللي بعدها مشددة، مش لأنه الشدة أصلية عليها، لا، الشدة عرضت لأجل الإدغام. بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي يبغيان فيها الباء الساكنة مقلقلة، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما، الراء مفخمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. الراء شو حكمة؟ مفخمة لأنه ساكن قبلها مفتوح. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وله الجوار مرققة لأنه مكسورة، المنشآت في البحر مرققة. بس كمان عندنا المنشآت نون ساكن بعدها شين، يعني يكون عندنا إخفاء، تخفى النون عند الشين مع الغنة. في البحر الحاء من حروف الهمس كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، نون ساكن بعدها عين بيكون عنا إظهار من غير غنة. فان، ويبقى قلقل عند الباء، وجه قلقل عند الجيم، وجه ربك ذو الجلال، الذال حرف لثوي، ذو الجلال والإكرام، الكاف مهموسة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. يقول الشارح رحمه الله: قوموا وزنكم بالعدل، قوموا وزنكم بالعدل. الله تبارك وتعالى أمر بالعدل. ولا تخسروا الميزان، يعني ولا تنقصوا الميزان. ولا تخسروا معناته ولا تنقصوا الميزان. فالله سبحانه وتعالى أمر بالتسوية ونهى عن الطغيان. شو هو الطغيان؟ اعتداء وزيادة. يعني أحيانا بيكون الإنسان عند البيع، هو عم ببيع بيصير بنقص من السلعة، بنقص بالوزن، وعند الشراء بيصير بده يزيد حتى يطلع له هو شيء زيادة. مثل هذا الشيء الله سبحانه وتعالى نهى عنه. بعض الناس أهل الدنيا يعني بيفكر حاله أنه بيخلص أموره. الجرأة والشجاعة مهمة، بس لكن لا تكون الجرأة في مخالفة شرع الله، ولا تكون الجرأة على ما حرم الله سبحانه وتعالى. بالعكس، مثل ما قال سيدنا عثمان رضي الله عنه: كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. والأرض وضعها للأنام، والأرض وضعها، خلقها للأنام ليعيشوا على ظهرها. والأنام هو كل ما على ظهر الأرض من دابة. وعن الحسن رضي الله عنه أنه قال: الإنس والجن فيها فاكهة ضروب، ضروب ما يتفكه به، والنخل ذات الأكمام، ذات الأوعية للثمار، والحب ذو العصف، الحب ذو العصف يعني ورق الزرع، يعني يكون مع الحب ورق الزرع، وقال بعضهم التبن، والريحان قيل هو الذي يشم، يعني الورق الذي هو مشموم، كل ما له رائحة طيبة يقال عنه من النبات يعني يقال عنه ريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني فبأي نعم ربكما، والخطاب للإنس والجن، تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال، صلصال معناته طين يابس، له صلصلة كالفخار، الفخار بتعرفوه هو الطين الذي طبخ بالنار، وهذا ما في خلاف مع قوله تعالى من حمأ مسنون، وقوله تعالى من طين لازب، ومن قوله تعالى من تراب. يعني في آية تخبر أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من حمأ مسنون، وآية تخبر بأنه خلق الإنسان من طين لازب، وآية تخبر بأنه خلق الإنسان من تراب، وما في خلاف في ذلك. يقول الشارح: لأنه يفيد أنه خلقه من تراب ثم جعله طينا من طين لازب، يعني خلقه من تراب ثم جعله طينا لازبا، ثم حمأ مسنون، ثم صلصالا. وخلق الجان، يعني المراد بذلك أبو الجن الذي هو إبليس، من مارج، من مارج يعني من لهيب النار الصافي، من مارج من نار. وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين، هناك مشارق وهناك مغارب، لكن في هذه الآية الله سبحانه وتعالى ذكر مغربين وذكر مشرقين، رب المشرقين ورب المغربين. المراد بذلك مشرق الصيف ومشرق الشتاء، ومغرب الصيف ومغرب الشتاء. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين، البحرين المراد بذلك الحلو والمالح، يلتقيان من حيث رأي العين، هذا يلتقي بهذا، لكن بقدرة الله سبحانه وتعالى لا يمتزجان، وكأنه بينهما حاجز برأي العين، كأن هناك حاجز، لكن بقدرة الله سبحانه وتعالى هذا الماء الحلو لا يمتزج بالمالح. بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، المراد بذلك يخرج من البحر اللؤلؤ اللي هو كباره، كبار اللؤلؤ، والمرجان على بعض التفاسير أنه صغار اللؤلؤ، يعني المقصود واحد لكن الحجم يختلف. يخرج منهما اللؤلؤ معناته كباره، والمرجان معناته صغاره. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار، يعني التي تجري في البحر، المنشآت، المنشآت يعني المرفوعات الشرع، في البحر كالأعلام، يعني كالجبال الممتدة في السماء. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه الآية تبين بأن كل من على وجه الأرض لا بد أن يموت، أما الله سبحانه وتعالى لا يجوز عليه الفناء ولا يصح عقلا عليه الفناء. ويبقى وجه ربك، المقصود ويبقى ذات ربك ذو الجلال والإكرام. ليس من شرط الفناء بلا الجسد. ما يتصور من هذه الآية أن كل إنسان على هذه الدنيا لابد أن ينقلب ترابا، ليس من شرط الفناء بلا الجسد، إنما المقصود هنا أن الإنسان كل ما على وجه هذه الأرض من إنس وجن وبهائم لابد أن يموت، لابد أن تفارق روحه جسده. بعض الأجساد يبلى وينقلب ترابا، وبعض الأجساد لا تبلى ولا تنقلب ترابا. يقال عن النبي الذي مات تحقق فيه الفناء، مع أنه جسد ما بلي، ما أنه الإنسان يتصور من كلمة كل من عليها فان أنه جميع الناس بمن فيهم الأنبياء وكل الأولياء أنه لابد أن تنقلب أجسادهم ترابا. لا، كل من عليها فان يعني لابد لكل نفس أن تموت، أما الله سبحانه وتعالى فلا يفنى ولا يبيد، فلا يفنى ولا يبيد. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وبارك الله فيكم.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية ألقاها علينا فضيلة الشيخ فواز عبود حفظه الله. فضل يا جار شرب شاي،
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. 2 FM sponsor.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
5: Sponsoring 2MFM.
6: Oh no, your tires are looking a little bold.
7: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
6: Don't stress. Tyre Power Liverpool has you covered.
7: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
8: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturday 7:30 to 3.
9: Mention 2MFM on your next visit
7: to unlock instant discounts.
9: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
7: Get the power from Tyre Power Liverpool.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، أحد الله لحمد وقلت يكبأما رسول ليم درجة لاي بدرجة قويت يتبل يما أمتسيو يفرلو ذال بي يسلت ليو كلانا متخيت البيم رسول صلاة وسلامة بربي وبايو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى بايتي كل إشوتم نيت زاشلوليت يخون ألوى يدر سيزن بي حد الله بي أجري مرخب لي نلزان كدا صافي زيتا نيت نكات ريو هاغاچوم كتب موشه بي روحزناهم كتب ناشانا حوجي درس زنا لحركة أوتزو بدع بايتي معنا زوا نبي مولود مقدر حكم زو يزال يخونال بيان معنى البدعة وحكم الاحتفال بالمولد الشريف. البدعة لغة ما أحدث على غير مثال سابق، وشرعا المحدث الذي لم ينص عليه القرآن ولا الحديث بايو. أصل زوبة بدعة بايتي لغة كتبة بيكت مثال زنارة وجنس لحجيس جنس زترخباو بدعة يلحل شرعي كتبة خانقرة، لكن قرآن وحديث بزلتكي كلالي حجيس جنس زترخبا بايتي انت بدعة بايتي يزاني كتبة بيان زاشوم الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني يلزال فتح الباري شرح البخاري يلزال كتاب زيوبي بايتيم بخاري شرح زاشبو كتاب بحرطان جوز بي صفحة ششتبقلاوة أسراوة سوت بي يو بايو زايو لي بالوت زوبيم نوك بازانا. بدعة أصل زوبي بيكت مثال زناري وما حجيس زد بلانتا شرعي كتب سنة بايتي بي يطرحل يزوم زلتفالسا سنة يخونال حقيقة بي، لكن شرعي كتب قرام شي خانقرة قرام سنة يخونال شرعي كتب يقس شي خانقرة يقسي سنة يخونال التاقراخ مباح زتا يخونال يزوم حمسي بي يزوم حمسي حكم بي يتساعدال بايو ما انت يوزايا الإمام الحافظ أحمد بن حجر الأسقلاني يليوزا الإمام فتح الباري شرح البخاري يرزا الكتاب زيوبي بخاري وشرح زاشبو كتاب بي يعين بكيكلو بدعو بدعة زترياي أتا يتساعد زال نتلم دليل زو بخاري ومسلم ورزاشو حديث بي عائشة الله تراد يخني بيو وبايو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود. يي حديث لي بالوت بنوك بازانا رسول صلاة وسلامت ينبر بيوا يي أمر زنبي مسا مسا زيليت حجيس جنسي زت ريخبا تكيبلوت إيلام بايو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يي بايتيم رسول صلاة وسلامتين بربيوة من أحدث في أمرنا بايتزيو دين زنبي حجيس جنسي ذات ريخبا بايتلينتا أزوكو تصوم ما ليس منه بايتزيو يكنازل دين زناو زي وافكي شريعة زي وافكي بايتزيو زتانتو انتا
İmam Müslim rivayet ediyor. Resul salatu ve selametken bir bayu ve bayu. Men amile amelen leysa aleyhi amruna fehuve redd bayu. İmam Müslim rivayet ediyor. Men amile amelen leysa aleyhi amruna fehuve redd bayu. Yi baytip amri zine bekaki baytip din zine bekaki işot yaşı zal işot zo tekebelot elam bayu. Azzo kutsom bid'a zitliyaya atta yitsa adzal netlem alay muslim varza şu hadith be Ceriri bin Abdillah al-Bajali Allahu taradi yakni bayuwa Rasul salatu ve selameten ber bayu bayu bayti bezayu hadith dalil etta. Hadithom Ala Ceriri bin Abdillah al-Bajali radiyallahu anhu Kala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men senne fil islami sünneten haseneten felahu ajruha ve ajru men amile biha ba'dahu min gayri en yankusa min ucurihim şey ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء رواه مسلم يي حديث معناه زو بنوك بازانا جريري بن عبد الله الله تراد يخني بيوا رسول صلاة وسلامة ينبر بيوا bayu bayti bezayo islam din be qoram sunnah zatri khabale ajrizom inabrahal azokutsom biherzo izatri khabe u sunna be ziddalagach ajrizium inabrahal aziyach be ajriziu zalnaqasabe yube islam din be yagass sunnah zatri khabam dilhizo ينبري بحل الزو مطخية البيم يي يقسس النبي زد دالقاتش دل حزيوم ينبري بحل دل حزيوبي أحدهم زلنا قسبيوبي يي حديثو ورز

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي منح أهل التحقيق في توحيده بصائر وأحلاما، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي محق الله به أوثانا وأصناما، وعلى آله وصحبه وتابعيه ما أساغ طاعم طعاما واستعذب ظمآن شرابا والتذ مسهد مناما. وبعد، we start with the name of Allah, the merciful to the believers and non-believers in this world, and the one exclusively merciful to the believers in the hereafter. We praise him and thank him for all the blessings that he endowed upon us without him being obligated to do so. We ask him to raise the rank of our master Muhammad, the final and choicest prophet, and to protect his Muslim followers from whatever he feared for them thereafter. هذا هو الدرس الرابع من سلسلة السير للخير بعنوان فضل العلم الشرعي وطلبه الجزء الأول. This is the fourth lesson of the series Marching for the Good, titled The Merit of Religious Knowledge and Its Seeking, Part 1. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. أي يجعله عالما بالأحكام الشرعية ذا بصيرة فيها، بحيث يستخرج المعاني الكثيرة من الألفاظ القليلة. من أراد الله به خيرا يسهل له التفقه في الدين، الفهم في الدين، يجعله عالما بأحكام الدين، ويجعله ذا بصيرة في الأحكام الشرعية، بحيث يستطيع أن يستنتج أن يستخرج معاني كثيرة من هذه الألفاظ القليلة في الشرع. The Messenger of God صلى الله عليه وسلم said, the one for whom Allah wills good, Allah grants him the fiqh in the religion. البخاري and Muslim narrated this hadith. It means that Allah makes him knowledgeable in the religious rules, well acquainted with them to the extent of being qualified to extract many meanings from few words. Allah will good for you, Allah will facilitate for you learning the rules of the religion, and also you may get to an extent where you can extract many meanings from few words. وقال الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه في الفقه الأبسط، هذا كتاب لأبي حنيفة، قال رضي الله عنه: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. الفقه أن يعرف الشخص ما لها، يعني ما لها من حقوق وما عليها من واجبات. والفقه لغة الفهم، في اللغة العربية معنى كلمة الفقه الفهم، فقه يعني فهمة. واصطلاحا أي في الشرع، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، العلم هذا المكتسب من أدلتها التفصيلية. فإذا من حيث الشرع، لما ندخل في علم الشرع فهناك اصطلاحات، هناك ألفاظ لها معان خاصة، فالفقه له معنى خاص في الشرع، فهو معرفة أحكام العبادات، العلم بالأحكام الشرعية العملية، معرفة أحكام العبادات كالطهارة والصلاة والمعاملات كالنكاح والبيع والشراء وغيرها من الأحكام، وهذه المكتسب، هذا العلم المكتسب، فإذا الأحكام المكتسب من أدلتها التفصيلية، فإذا هذه الأحكام مستقاة مأخوذة من الأدلة المقبولة في الشرع. ما هي الأدلة المقبولة في الشرع؟ القرآن، الحديث يعني سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الإجماع الذي هو اتفاق
مجتهدي أمة محمد على أمر ديني في بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقياس وهو الأمر الذي هو إخراج الأحكام، إخراج حكم مثلا حكم مسألة، إخراج حكم مسألة بقياسها بمقارنتها بمسألة أخرى لاشتراك شيء بينهما. هناك شيء مشترك بين المسألة التي يريد أن يحكم عليها ومسألة أخرى حكم عليها. So in his book الفقه الأبسط، the great Imam Abu Hanifa said، may Allah raise his rank، فقه is knowing one's own rights and obligations. So if you know what your rights are, what your obligations are, then you have this فقه. Arabically means in the Arabic language, in reference to Arabic language. Fiqh means comprehension, understanding. So when you say fiqh in the Arabic language, the word, the meaning is comprehension or understanding. So Arabically, fiqh means comprehension. Religiously means Islamically, when we are talking about religious rules, then fiqh has a specific meaning. Just like in any field of knowledge, people of this field, the scholars of that field, the experts of that field, they agree among themselves that these terms in our field of knowledge will mean something. Like the word mouse, linguistically in English, refers to the rodent, to the animal that the cat chases. But when we're talking about computers, then mouse means that device that connects you to the computer, allows you to control and manage the computer. So the word mouse in different fields has different meaning. The same thing, fiqh. So in the Islamic religion, religiously it's known, it is knowing, fiqh is knowing. The practical religious rules derived from their own detailed proofs. So in the Islamic religion, it is the knowledge, this fiqh, is the knowledge of the rulings of the acts of worship, such as purity, prayer, transactions, such as marriage, buying and selling, and also other rulings drawn. These rulings are drawn from the accepted detailed evidence in the religion. So we do not just take rules from anything. So there are certain detailed proofs that are accepted in the religion. So we take the Quran, we take from the Sunnah, we take from the Ijma', the consensus of the Muslim Mujtahids. So we know that these are the ones, and Qiyas, which is reasoning, these are the ones that are used to deduce rulings that this is halal, this is haram, this is fard, this is the way we pray, this is the way we fast, this is the way the Hajj is known. For example, how فرضيه الصلاه كيف نعرف انها فرض علينا ان نصلي نحو مثلا في الايه واقيموا الصلاه، وهذه موجوده في القران كثيرا. ومن السنه مثلا بني الاسلام على خمس والرسول ذكر واقام الصلاه. So an example of is the obligation of performing the prayer 5 times a day. How do we know? So we take it from the Quran. Allah said, وَأَقِيمُ الصَّلَاةِ, perform prayer. And also from the Sunnah, the Prophet said, Islam is built on 5, and one of them is performing the prayer. So this is how fiqh is defined religiously. وَالرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَغَبَ في تحصيل العلم الشرعي فقال ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين، هذا أعلى ما يعبد الله به. قال والعلم هو أسنى، يعني أرفع، والعلم هو أسنى أي أرفع ما أنفقت فيه نفائس الأوقات. إن كان عندك وقت نفيس يعني له قيمة عالية، فأسنى أرفع ما تصرف فتنفق فيه هذه الأوقات أن تطلب العلم الشرعي. ومن أولى ما علقت به الرغبات، قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون،
أي لا يستوي هؤلاء وأولئك، لا يستوي هؤلاء الذين يعلمون وأولئك الذين لا يعلمون. قل هل يستوي؟ هذا ليس سؤالا لأن الجواب غير معروف، هذا تقرير إقرار للحقيقة أن الذين يعلمون لا يساوون، لا يستوون مع الذين لا يعلمون. The messenger صلى الله عليه وسلم encouraged acquiring religious knowledge. He said, Allah has not been worshipped by a better thing than having fiqh in the religion. Muslim, Imam Muslim narrated this hadith. Knowledge is the loftiest, the highest matter in which precious times are spent. You want to spend your precious time in something that benefits you, has a great value, then acquire knowledge. This is the loftiest matter in which precious times are spent. And is this knowledge among the foremost matters to which desires are attached. Allah revealed Az-Zumar 9, that means an ayah, number 9 in Surah Az-Zumar is revealed to the Prophet, and it carries this meaning, because we cannot take literally the ayahs and say this is what Allah said. So we say the meaning of the ayah is in different ways. So Allah revealed Az-Zumar 9, that means, say, قُلْ, are those who know equivalent to those who do not know? This is a rhetorical question. That means they are not equivalent. So what does a rhetorical question mean in the English? And we already explained in the Arabic. So a rhetorical question is asked, so are those who know equal to those who not know? It's asked in order to produce an effect or to make a statement rather than to get information. We're not trying to get the answer to this question, are those who know equivalent to those who do not know? We are stating something, but in an effective way to make the statement more effective to the listener. So those who do know about the religion are not equivalent to those who do not know about the religion. MashaAllah. روى الترمذي وابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. وهناك رواية ليس فيها لفظ يسمعه، لا يشبع المؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. فهذا الحديث ينبغي أن يعمل ويحرص على العمل به، لأن فيه حثا بالغا على تعلم العلم. المؤمن الصادق الكامل يقبل على الخير حتى ينتهي، حتى يموت، ثم بعد الموت يدخل الجنة. هذا يقبل عليه دائما. الترمذي and Ibn Hibban narrated that the Messenger of Allah said, the believer is not satiated, is not fully satisfied يعني, with hearing the good until his destination is paradise. This hadith must be seriously applied because it contains strong encouragement to learn the knowledge, the Islamic knowledge. So the believer, the good believer, keeps on hearing the good, learning the knowledge, learning the rules of the religion until he dies. He keeps on doing that, and then after his death, he would be admitted into paradise. This is his situation, that the good believer, not any believer. اللهم أمر نبيه بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم. قال تعالى وقل رب زدني علما. فاللهم أمر رسوله أن يسأله زيادة في شيء أو من شيء إلا من العلم كما تقول الآية، يعني قل يا محمد رب زدني علما. وكان من جملة دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا، رواه ابن ماجه. والعلم النافع هو العلم الذي يتبعه الخشية من الله عز وجل،
قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني أهل العلم العلماء هم الذين يخشون الله حق الخشية. فأهل العلم مقامهم العالي معروف في الشرع، أي أن العلماء أشد الناس خشية لله عز وجل، لأنهم عرفوا الحلال فأقبلوا عليه، وعرفوا الحرام فابتعدوا عنه، وعرفوا الواجب فأدوه. هؤلاء العلماء العالمون بأحكام دين الله يقبلون على الخير ويبتعدون عن الشر. أما الجاهل كيف يخشى الله وهو جاهل بما توجب عليه وما حرم عليه؟ نسأل الله العافية. So Allah did not order His Prophet to supplicate for more of a thing except of knowledge. He revealed in Taha 114, that means, say, O Muhammad, Lord, so say, O Lord, increase me in knowledge. Among his supplications, means the Prophet alayhi salam, was, O Allah, I ask of you a beneficial knowledge, narrated by Ibn Majah. The beneficial knowledge is the knowledge that ensues, results in fearing Allah. The person gets the knowledge, then the result is that it gives him fearing Allah in his heart and, of course, displayed by his acts. The high status of the people of knowledge is religiously known. The scholars are the ones who fear God because they knew the lawful and embarked on it. They knew the unlawful and turned away from it, and they knew the obligation and performed it. The ignorant, of course, who doesn't know how to, what to do and what not to do, how would he develop the fear of Allah in his heart? Because it has to do with obeying Allah, so you need to know the obligations and do them, and know the prohibitions and avoid them. قال الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله: عليكم بعلم الدين، يعني أحثكم على طلب علم الدين، فهو حياة الإسلام، من أغفله فهو ضائع تائه، يميل مع كل ريح ويتبع كل ناعق. فالذي يغفل علم الدين لا يعلم ما يصنع، فهو ضائع، ليس مهتديا، تائه، متحير، يميل مع كل ريح، الريح تهب إلى الشمال فيذهب معها، تهب إلى اليمين فيتبعها، وكذلك يتبع كل ناعق. ناعق يعني النعيق هو دعاء الراعي الشاء، الراعي يصيح بالغنم حتى تأتي أو تذهب أو تمشي. فهذا الجاهل الذي أغفل علم الدين يتبع كل ناعق، بعض الناس يقولون له امشي إلى الشمال يمشي، امشي إلى الجنوب يمشي، افعل كذا يفعل، لا تفعل كذا لا يفعل، قل كذا يقول، لا تقل كذا لا يقول، وهكذا. فهذا لأنه ما عنده شيء يهتدي به، وجاهل بأحكام الله سبحانه وتعالى. Shaykh Abdullah al-Harari, may Allah have mercy on him, said, I urge you to acquire the religious knowledge. It is the life of Islam. The one who neglects it is lost and confused. He sways with every wind and follows every screamer. So the person who does not learn the rules of the religion is lost, is not guided and confused, doesn't know what to do, which way he should move. He sways with every wind. When the wind blows to the left, he goes and he sways to the left. When the wind blows to the right, he sways with to the right. And he follows every screamer, every one who just calls out for something. You know, he says, oh, people kill, he kills. And the people say, don't kill, don't kill. They say, go north, he goes north. They say, go south, and he goes south. So he does not have something to rely on, so he just follows any caller out, any screamer for anything. وعلم الدين يحتاج إليه الحكام،
وعلم الدين يحتاج إليه الحكام والآباء والأمهات والتجار وغيرهم، ولا يستغني عنه طبقة من طبقات الناس، كل طبقات المجتمع تحتاج إلى علم الدين. وإن أحوال المسلمين تتحسن عندما يصبح العلم متوفرا بينهم، المسلمون يصيرون في أحوال حسنة، يقوون لما يكون العلم متوفرا بينهم. يعني كثير من المسلمين عالمون بأحكام الدين، فإذن هم في خير وفي أحوال حسنة. Religious knowledge is needed by rulers, parents, traders, and others. No segment of the society can do without it. Every segment of the society needs the religious knowledge. Indeed, the conditions of Muslims will improve when knowledge is widely spread among them. So they will be strong, they will be healthy, they will be respected when there are many Muslims who are knowledgeable about the rules of the religion. When the opposite happens, most Muslims are ignorant about the religion, then they are weak, they are unhealthy, they are not respected people. أسأل الله العافية. ومن أراد أن يتعلم العلم الشرعي وأن يكون عارفا بالفقه في الدين، فما عليه إلا أن يسلك طريقا صحيحا لطلب العلم. فإذا هدفنا أن نتعلم العلم الشرعي، لابد أن نصل إليه بوسيلة صحيحة مقبولة في الشرع، فلا يعتمد على مطالعاته الفردية، ولم يكن حصل من العلم الشرعي القدر الذي يؤهله لأن يكون مميزا إذا ما طالع في الكتب كي يفرق بين الباطل والصحيح، وإلا لا يأمن على نفسه من الوقوع في الفهم السيء، حيث لا يوجد معه من يصوب له خطأه. فإذا كثير من الناس يقرؤون الكتب الدينية ويطلعون بأحكام من عند أنفسهم غير معتمدة على فهم صحيح لهذه الأحكام، لأن هذا الشخص الذي يقرأ غير مؤهل، ما عنده فهم صحيح أو كاف حتى يفهم ما في هذه الكتب من الأحكام الشرعية. لا يفرق بين الباطل والصحيح، لا يأمن على نفسه سوء الفهم. كيف إذا أساء الفهم وليس معه أحد يصلح له، كيف يأمن أنه فهم فهما صحيحا؟ وإن فهم خطأ من يصلح له أو يصوب له هذا الخطأ؟ ما موجود. فإذا لابد للإنسان أن يسلك الطريق الصحيح لطلب العلم. بعض الناس مثلا يقرؤون امرأة أحد الصالحين كانت غانية، فيفهم أنها كانت زانية، والغانية في اللغة العربية معناها المرأة التي استغنت بزوجها عن غيره، يعني هي عفيفة لا تنظر إلى غير زوجها. كذلك معناه هي جميلة بحيث لا تحتاج إلى أن تضع المساحيق وغير ذلك حتى تجمل نفسها، جمالها كاف، استغنت بجمالها الطبيعي الذي خلقه الله لها عن أن تضع على وجهها أو على جسمها أشياء تزيد في جمالها. فإذا لما قال هذه المرأة زانية فهم الفهم الغلط، هي عفيفة وقال عنها العكس. وكثير من الأمثلة موجودة في الكتب، هذا على افتراض أن الكتب ليس فيها أخطاء مطبعية وأن الكتب مؤلفة من مؤلفين ثقات وغير ذلك. The one who wants to acquire the religious knowledge and to be knowledgeable in religious jurisprudence, الفقه, has no other choice but to follow a correct path to acquire the knowledge. You have the target of acquiring religious knowledge. You have to get to that target through an acceptable way, a means that the religion accepts, a correct way. He must not rely on his personal readings when he has not obtained the proper amount of religious knowledge. That qualifies him when reading books to distinguish between falsehood and truth. Otherwise, if he is not able to distinguish,
He could not ensure to avoid misunderstanding when no one is around to correct him. Yeah, many people do that, open religious books, and then they read on their own, and they then construe, they find their own understanding, and they say, this is halal, this is haram, this is disliked, oh, this is true, this is false, and this hadith is strong, this hadith is weak, and this ayah means, and this ayah, you know, abrogates that ayah. So they come up with things that are not based on true knowledge, on trustworthy transmission of knowledge to them. So they make mistakes, and some mistakes are deadly. They may fall into kufr. They may, of course, passing judgment without knowledge is an enormous sin, even if the answer comes out to be correct. So many people read and misunderstand, and I gave an example of the Arabic word ghaniyah. If a woman was called ghaniyah, people think that it means, you know, adulterers, adulteress or fornicator. But really it means she is chaste. She doesn't, you know, look at any man but her husband. Or she is very beautiful. She doesn't need to have makeup to make herself more beautiful. So chaste is the meaning. The misunderstanding is adulteress. So it's the opposite. And of course, that there are many examples we can give where people misunderstand things. That's assuming, of course, the person is reading a trustworthy book that is written by a trustworthy author, and the book doesn't have typos, means mistyping, mistakes, so of typing. So assuming this is true, then he would still have mistakes, and no one around is to correct his misunderstanding. So وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. وهذا الأسلوب يعني القراءة الفردية المطالعة الفردية ولا عدم طلب العلم لا يجعله طالب علم ولا عالما، يعني ليس هو طالب علم وطبعا ليس هو بعالم، بل يحصل العلم من العلماء الثقات. هكذا تريد العلم تسلك الطريق الصحيح فتطلبه من الثقات، من العلماء، من أهل العلم الثقات الذين حصلوه من علماء ثقات، وهكذا بإسناد إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالفقه بالتفقه، تريد أن تكون فقيها تفقه، يعني تعلم، اطلبه من العلماء الثقات. كما روى الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، صلى الله عليه وسلم. قال ابن رسلان، هو أحد الفقهاء الشافعيين، توفي سنة 844 هجرية، في الزبد، عنده متن في منظومة شعرية نحو 1000 بيت، فيسمى متن الزبد. قال في الزبد رحمه الله: من لم يكن يعلم ذا فليسألي، من لم يجد معلما فليرحلي. فإذا الذي ليس عنده علم، ليس عنده علم الفقه، فليسأل أهل العلم، هم يجيبونه. من لم يجد معلما، يعني ما وجد ما يعلمه في بلده، فليرحل، يعني يذهب في رحلة إلى بلد يكون فيه معلم أو معلمون فيتعلم منهم. لا يجلس ويقول أنا ما عندي معلم هنا في مدينتي، مع أنه يوجد معلم مثلا في المدينة الثانية، فلا يتعلم، لأن هناك قدر من العلم الضروري الواجب يجب عليه أن يحصله وطبعا يطبقه. This method means reading on one's own books neither makes him a learner nor a scholar. Knowledge is obtained from trustworthy scholars. Knowledge is by learning, as mentioned in the hadith narrated by At-Tabarani from the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. This is the way. You want to become a knower or knowledgeable person in the religion, you have to learn it from knowledgeable people in the religion who are trustworthy. In his Zubad, line 21, Ibn Rislan, who died in 8844 Hijri, said — Ibn Rislan is a faqih in the school of Al-Imam Al-Shafi'i — he composed
a poem about 1,000 lines. So in the line number 21, he said, and of course this is the meaning, the one who does not know the religious knowledge, let him ask about it. So if you don't have a religious knowledge, then you ask the people who have it so that they give you the answer. And he said, the one who

some people there are in their town, they want to get some degree in some field, they travel from Asia or from the Europe and they come to North America or vice versa. People go for worldly things like the extra mile. For religious knowledge, some people just sit and say, oh, it's far from us, it's going to cost us money, and I'm going to be far from my family, and et cetera, et cetera. They find things that are not Islamically excusable. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِي وَصَحَّحَهُ الْحَافِظُ الْمِزِّي إِنَّ تَعَلُّمَ الْقَدْرِ الضَّرُورِيِّ مِنَ الدِّينِ أَمْرٌ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى فإذا ليس فقط الذكور المطلوب منهم أن يتعلموا الدين كذلك الإناث فهذا القدر الضروري من علم الدين يعني هذه المعلومات التي هي واجبة يعلمها العالم والجاهل هذا القدر طلبه تعلمه واجب على المكلف الذي هو بالغ وعاقل سواء كان ذكرا أو أنثى والعلم لأن الرسول قال طلب العلم والعلم حيث أطلق يراد به العلم الشرعي فإذا لما نتكلم ونقول العلم فهذا هو العلم الشرعي ولا يكون إلا ذاك في هذا الحديث يعني لما قال الرسول طلب العلم ما قصد الرسول أنه أي علم لأنه يشق على أحدنا أن يكون مهندسا كهربائيا وميكانيكيا ومدنيا وأن يكون طبيبا ومدرسا وغير ذلك في الوقت نفسه يعني لو عاش الشخص 200 سنة لا يستطيع أن يدرس ينهي كل العلم في الهندسة الكهربائية والميكانيكية والمدنية وأن يكون يعني يحصل جميع العلم في حقول الطب هناك أنواع كثيرة من الطب فكيف يحصل ذلك مع أنواع الهندسة ومدرسا وغير ذلك في الوقت نفسه هذا فوق طاقة الإنسان لا يحصله وهو فريضة يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم الله الحكيم قال في قرآنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالله ما جعله واجبا علينا هو في قدرتنا فعله لا يكلفنا فوق طاقتنا لأن فعل هذا ليس من الحكمة إذا قلت لولدك ارفع هذه 5 كيلوغرامات وهو لا يستطيع أن يحمل 4 كيلوغرامات فيكون أمرك فيه عدم حكمة والله هو الحكيم الله هو أحكم الحاكمين فلذلك لما قال الرسول طلب العلم ليس أي علم بل هو العلم الشرعي فريضة يعني واجب من تركه يأثم ومن فعله على ما أمر الله ورسوله له ثواب على كل مسلم ليس على كل مسلم لذلك سنشرح ذلك إن شاء الله قريبا The Messenger of Allah said seeking obligatory knowledge is an obligation on every accountable Muslim. And you could see we have things in parentheses. We say seeking knowledge, but we have obligatory is an obligation on every Muslim. And we have the word accountable so that the translation would be correct translation. We don't do literal translation when the literal translation gives the wrong meaning. And this hadith is narrated by Al-Bayhaqi and Al-Hafidh Al-Mizzi said this hadith is sahih, so trustworthy or is authentic. Certainly, learning the necessary amount of religious knowledge is an obligation on every accountable male and female Muslim. So you have the Islamic knowledge. A section of the Islamic knowledge is called the obligatory knowledge. So every accountable Muslim, whether male or female, means every sane and pubescent Muslim, male or female, is obligated to acquire this knowledge and, of course, apply it. When knowledge is used unqualified, when we say just the word knowledge without any word before it, then that qualifies it.

0: فضل الاستغفار. قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. صدق رسول الله فيما أخبر به.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من سورة الشعراء إلى الآية 64 من سورة النمل.

الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا

وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علماً

إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون.

ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون.

أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.

قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير

يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون.

0: الصادقين.
1: كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.
2: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for Fajr Adhan.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي. أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب.

ربنا أن نبث إليك النجوى وأن نرفع إليك الشكوى، ومن أحق بالنجوى منك؟ نناجيك يا ربنا بالدعاء بعد أن عقمت أقلام وحناجر لا قلوب لها. اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من كر، إليك نشكو ما

إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال، لنغير ما بأنفسنا، واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

اللهم حجتنا لديك، حاجاتنا إليك، اللهم سبيلنا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك، وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفين. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك. إلهي ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي، إلهي لك أسلمت، إلهي لك أخلصت. باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم، والحمد لله رب العالمين.

0: You have listened to an English lecture from the Muslim Community Radio on 92.1 FM.
1: أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث، رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Oh no, your tires are looking a little bald.
4: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
3: Don't stress. Tire Power Liverpool has you covered.
4: From tires and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
5: Visit Tire Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-8769-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturday 7:30 to 3.
3: Mention 2MFM on your next visit
4: to unlock instant discounts.
3: Tire Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
6: Get the power from Tire Power Liverpool.
7: A 2MFM sponsor.
8: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
9: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
8: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
9: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

0: Sponsoring 2MFM.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussein at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربي، اجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم يا أرحم الراحمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالقرآن إماما. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله عز وجل أن يحسن أحوالنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الصلاح والفلاح والنجاح، ونسأله عز وجل أن يرزقنا حسن الختام. فالثبات على طاعة الله سبحانه وتعالى من الأمور العظيمة التي ينبغي أن نطلبها وأن ندعو بها دائما، وهذا هو الفوز، أن تكون متقيا لله، أن تكون ثابتا على طاعة الله، أن تكون متمسكا بنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما زادت الفتن ومهما كثرت. فالثبات على الحق والهدى وعلى طاعة الله أمر عظيم وهو رزق كبير، فإن كثيرا من الناس يطلبون الأموال ويظنون أن كثرة المال دليل على محبة الله للعبد، وهم مخطئون في هذا، لأن كثرة المال وكذا الجاه والنعم الدنيوية ليست دليلا على محبة الله للعبد، لأن الله يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. فكثير من الأنبياء والصالحين ما رزقوا أموالا كثيرة، بل ومنهم من كان لا يجد مالا إلا قدرا قليلا، ومع ذلك هم أحباب الله تبارك وتعالى. فالرزق الحقيقي أن ترزق الإيمان، ترزق الطاعة، ترزق الثبات على الحق. وهنالك أمور أخرى قد بعض الناس لا يعدونها من الرزق، وهي من الرزق العظيم. لذلك ينبغي أن نتأمل وأن نتفكر بهذه النعم العظيمة، وأن نشكر الله عز وجل على ما من علينا، وأن نكثر من الدعاء للآخرة الباقية، لا أن نكثر من الدعاء في مطالب الدنيا. ولا بأس أن تطلب من الله عز وجل أن يرزقك رزقا دنيويا، لكن المهم أن تجعل طلب الآخرة هو المقدم، والآخرة خير وأبقى. فكثرة المال مش علامة أبدا إنه هذا الإنسان حاله حسن وأنه مرضي وأن الله عز وجل قد أراد به خيرا. وها نحن ننظر إلى كثير من الناس في السابق وفي زماننا الحالي عندهم أموال كثيرة وهم أعداء الله، فقد يعطي الله سبحانه وتعالى الإنسان الذي لم يرد به خيرا قد يعطيه مالا، هذه الحياة الدنيا، قد يمده بالمال، قد يعطيه مالا كثيرا في هذه الدنيا، لكن العبرة بما بعد هذه الدنيا، كيف حاله في الآخرة. فإذا نزل عليه البلاء مش دليل إنه هذا حاله سيء، لأن بعض الناس إذا رأوا بلاء حل بإنسان يقولون
الله أعلم، لا ندري ماذا فعل في دنياه حتى ابتلاه الله. قد يكون من عباد الله المتقين ويبتلى، لكن من علامات محبة الله للعبد أن يبتليه ببلاء دنيوي ويحفظه من مصائب الدين، هذه علامة خير. والذي يتقي الله سبحانه وتعالى يشكر الله عز وجل على عظيم نعمه، يشكر الله عز وجل على ما من عليه، ويتفكر بما عنده لا بما فقده، يتفكر بهذه النعم التي رزقه الله عز وجل إياها. الحال العام عند كثير من الناس أنهم يتفكرون وينظرون ويذكرون النقم ولا يذكرون النعم، يفكرون بالبلايا التي نزلت عليهم ولا يفكرون بالعطايا، مع أن العطايا أكثر من البلايا، لكن لا يذكرونها، فيؤثر ذلك على شكرهم لله سبحانه وتعالى، يؤثر ذلك على شكرهم للمولى عز وجل، وهذه خسارة، لأن الشكر نعمة، والشكر على النعم نعمة، فمن نعم الله عليك أن يجعلك من الشاكرين، وأن يجعلك من أهل القناعة والرضا، لأنك إذا شعرت بالاكتفاء وإذا شكرت الله عز وجل على عظيم نعمه زادك الله تبارك وتعالى وبارك لك بهذه النعم التي رزقك إياها. أحيانا تذهب النعمة بسبب عدم شكر الله، وبسبب أن الإنسان ما استخدم هذه النعمة في سبيل الله، فيما يرضي الله، في طاعة الله، وهذا ابتلاء، لأن الله عز وجل قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، حتى أحيانا قد تعطى نعمة وتبتلى في هذه النعمة، يعني تختبر في هذه النعمة، تختبر ماذا ستفعل بهذه النعمة. قديش في ناس اليوم يعطون رزقا من الله، الله ينعم عليهم بنعم فيغترون بأنفسهم ويستعملونها في معصية الله، مثلا بيجيلوا مال، نعمة من الله، بيروح بيستخدم هالمال بمعصية الله. طيب، هذه نعمة من الله، من شكر الله عز وجل ألا تستعمل هذه النعم في معصية الله، ألا تستعمل هذه النعم فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فيكون قد فشل في هذا الاختبار، لم ينجح في هذا الاختبار. فما يكون تفكير الإنسان أنه بس شو في عنده من الرزق المادي، هنالك أشياء كثيرة تعد من الرزق العظيم أعظم من المال، لكن لعدم معرفتهم بقيمة هذه النعم لا يطلبونها ولا يعتبرونها نعما، وهذا أمر خطير، هذا أمر خطير جدا. أضف إلى ذلك أهمية أن تتذكر أن هذه النعمة من الله، الله هو الذي من عليك بهذه النعمة، الله هو الذي رزقك هذه النعمة، ولولا فضل الله سبحانه وتعالى لما كنت على هذا الحال. فبالشكر تدوم النعم، نسأل الله أن يجعلنا من عباده الشاكرين، ومن أهل القناعة، من أهل القناعة، لأن القناعة كما جاء في الحديث كنز لا يفنى، أي كأنه لا يفنى. القصة اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام واللي فيها عبرة لكل واحد منا عن الثلاثة الذين كانوا من بني إسرائيل كما روى مسلم في الصحيح، أقرع وأبرص وأعمى أراد الله أن يبتليهم، فأرسل لهم ملكا متشكلا على صورة إنسان، فأتى الأبرص فسأله عن حاجته، فقال جلد حسن،
مسح عليه أعطي جلدا حسنا، وكان فقيرا، فسأله ماذا يريد من المال؟ قال أي المال أحب إليك؟ قال الإبل، أعطي ناقة. الثاني سأله عن مطلبه وحاجته، قال شعر حسن، مسح عليه فأعطي شعرا حسنا. قال وأي المال أحب إليك؟ قال البقر، فأعطي بقرة حامل. الثالث أعمى، سأله عن حاجته فقال أن يرد الله إلي بصري، مسح عليه رد إليه بصره. أي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدة. ودعا لهم بالبركة. صار عند الأول وادي من الإبل، الثاني عنده وادي من البقر، الثالث عنده وادي من الغنم، كل واحد ذهب عنه ما أصابه وما كرهه، وفوق ذلك صار غنيا من أهل الأموال. فأرسل الله عز وجل الملك، هذا الملك أرسل إليهم بعد مدة متشكلا على صورة إنسان، على صورة رجل مسكين ثيابه رثة. فأتى الأبرص، قال له رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والمال بعيرا أتبلغ بها في سفري، بس واحدة من كل اللي عندك، أنا يعني أعطيني بس واحدة، أعطيني بس واحدة أتبلغ بها في سفري. قال له الحقوق كثيرة، مسؤوليات كثير. قال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص فقير لا مال لك فأعطاك الله؟ قال له لا. قال له مش كنت أنت أبرص فقير؟ قال له لا، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أبا عن جد يعني. اغتر هنا، أرجع الأمر إلى نفسه، فقال له إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت عليه. إجل الثاني، قال له رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، أسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن والمال بقرة أتبلغ بها في سفري. جاوبه نفس الأول، قال له إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت عليه. إجل الثالث، أسألك بالذي أعطاك نعمة البصر والمال غنمة واحدة أتبلغ بها في سفري، شاة واحدة أتبلغ بها في سفري. شو قال له الثالث؟ قال له لقد كنت ضريرا فرد الله إلي بصري، الاعتراف بنعمة الله وإرجاع ذلك إلى الله، كل ما عندي هو من الله سبحانه وتعالى. لقد كنت ضريرا فرد الله إلي بصري، فقيرا لا مال لي فأعطاني الله، فخذ ما شئت ودع ما شئت، خذ اللي بدك إياه، يلي بدك ياخده. قال فوالله لا أجهدك عن شيء قد أخذته لله، أنت أخذت هذا لله ما عندي مشكلة. فقال له أمسك عليك مال، ما رح أخذ ولا شيء، إنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. امتحان. السؤال وين؟ سؤال إنه هل هذا الامتحان كان لهؤلاء الثلاثة فقط؟ لا والله، والله هذا الامتحان عم بيصير معك ومعي بمواقف كثيرة في الحياة. يمكن كثير منا ما انتبه انه الموقف الفلاني اللي صار معي كان هو امتحان كامتحان هؤلاء الثلاثة. فدائما بدك تكون على انتباه، لأنك تمتحن في كل الأوقات بهذه النعم التي أعطاك الله عز وجل إياها، بهذه النعم التي من الله عز وجل عليك بها. فدائما تذكر أن النعم التي عندك هي من الله سبحانه وتعالى، وقد ما يكون عندك شكر وعطاء واستعمال هذه النعم بطاعة الله، على قد ما بيكون فيها إيه؟ فيها بركة. الصدقة فيها بركة، الصدقة فيها أسرار،
هذه الأسباب التي نطلبها نحن اليوم، الأسباب الدنيوية. يعني بالعادة اللي بيمرض بيتاخذ على المستشفى، بيتاخذ عند الطبيب، بينعطى أدوية، بيتشخص، ومزبوط ما في مشكلة. لكن أحيانا قد نلجأ إلى أسباب أخرى فيكون فيها العلاج. كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. شوفوا الصدقة لحالها شو بتعمل. نعم، قد يكون شفاء هذا المريض بالصدقة التي توضع. سر من الأسرار، سر من أسرار الصدقة. كيف الذكر؟ واحد مثلا عنده تعب نفسي، قد يلجأ إلى الطبيب الفلاني والطبيب الفلاني، وقد يأخذ الدواء الفلاني. ممكن يشعر بتحسن على هذا الدواء، ولكن الدواء له تبعات، في له أعراض جانبية. يعني تعال شوفه، بس إذا وقف الدواء والدكتور بيقول له دير بالك هذا ما بتوقف الدواء هيك فجأة. لكن شوفوا الراحة النفسية التي يشعر بها الإنسان إذا ذكر الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه أسباب، ولكن هذه الأسباب التي تعلمناها في شرع الله ينبغي أن نعملها، لا كما ننظر في أمر الدواء وفي ذهابنا للطبيب، لأنه مرات في بعض الأشياء نأخذها من باب التجربة، لأجرب هالدواء ناسبني ولا ما ناسبني، جاب نتيجة معي ولا لا. لكن عندما نفعل شيئا من الأسباب الأخرى نكون على يقين بأنها ناجحة، ليس مجرد ليس مجرد تجربة. أذكر الله عز وجل وأنا على يقين بهذه الآية: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أتصدق وأنا على يقين بأسرار الصدقة. داووا مرضاكم بالصدقة. صدقة السر تقي مصارع السوء. فما بتكون من باب التجربة، تكون من باب اليقين. من باب اليقين، مثل ما قال ذاك الرجل الصالح الذي ذكروا له أن الغلاء قد زاد، فقال: لا أبالي ولو صار رغيف الخبز بألف، أعبده كما أمرني ويرزقني كما وعدني. ما عنده هذا القلق الموجود عند كثير من الناس. لا، في مسؤوليات عندك، وفي عندك مصاريف، وفي عندك أولاد، وفي عندك التزامات معك، وأنا وإنت كلنا نفس الإشي. لكن ما عم بحكي بموضوع الالتزامات والمصاريف، عم بحكي بموضوع قديش قوة يقينك بالله سبحانه وتعالى. في ناس عم تأخذ بالأسباب وهي خايفة، عم برجف رجف أنه بتزبط، يعني بقدر أطعمي أولادي ولا ما بقدر. وفي ناس بقول لك أنا عملت اللي علي ولا عم بفكر بالموضوع، أخذ بالأسباب، لا أجلس في بيتي هكذا، وإنما أخذ بالأسباب وأنا مرتاح البال، عندي يقين بأن الله لن يضيعني، فبعيش مرتاح البال. ترى من الأمور الخطيرة التي تؤثر على الإنسان صحيا، مش احنا بنخاف على صحتنا؟ من أكثر الأشياء اللي بتأثر على صحتك وبتدمر صحتك ويأتي من ورائها أمراض، المشاكل النفسية والقلق والخوف والتفكير الزائل. هاي الأمور الواحد هون المطلوب يشتغل على حاله، إنه أنا أكون ما أتعب حالي نفسيا بهذه الأشياء، قلقا من المستقبل، خوفا من المستقبل. شو قال لك؟ قال لك: أعبده كما أمرني ويرزقني كما وعدني. هنا ببين إذا عندك توكل على الله، ثقة بالله، ويقين وقوة إيمان، شو المطلوب منك؟ تعمل اللي عليك. فالذي رزق الطير في
في الجو ورزق النملة لرزقك، لأنه كل من عند الله يا جماعة. ما تفكر أنه والله أنا أبضاي، أنا عندي تفكير تجاري قوي، أنا بذكائي حصلت هذه الثروة، بقوتي في التجارة، بي بي بي. هذا من كرم الله، لأنه هذا كل اللي عندك هذا رزق من عند الله، هو الذي من عليك به، ولولا فضل الله لما حصلت منه شيئا. يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كل من عند الله، ما تنسى أبدا ولا بيوم تنسى أنه كل اللي عندك هو من عند الله سبحانه وتعالى. أيمتى يبارك لك؟ إذا بتشكر ربنا وبتعطي لله، مش بس عم تأخذ وما عم بتطلع، عم تأخذ وبتعطي لله. كيف مبدأ الزكاة؟ مبدأ الزكاة، الزكاة نماء، بدك يصير في نماء، بدك البركة في مالك، طلع طلع زكاة وطلع صدقة وكن على العطاء وعلى شكر الله. أما إذا بتفكر بتفكير بعض الناس الغريب العجيب أنه ليش أطلع زكاة، هيك بقل مالي. ظاهريا بعض الناس هو يرى ظاهرا أنه إذا أخرج مالا من جيبه وأعطى مسكينا أو فقيرا بيقول لك طيب ما هو قل المال، طيب ليش ما أخليه لإلي؟ طيب داك بعرفوش، خليهم لإلي، إلي ولأولادي. فهو يرى ظاهرا أن المال قد قل، بغض النظر عن القيمة اللي طلعها قليلة ولا كثيرة، بقول لك بس بكل الأحوال هو قل، بديش أقل. ترى في ناس كل ما يزيد المال كل ما بزيد البخل عنده، وهاي مصيبة، هذا بلاء، هو مش شايفه، هو بلاء، بيزيد بخله، بيصير يعني تعلق بالمال تعلق عجيب. لكن نحن ماذا نرى؟ نرى أنك كلما أخرجت من مالك وأعطيت غيرك من باب الزكاة أو الصدقة، نرى أن المال يزيد. بقول لك كيف بيزيد؟ لا أنا شايفه، أنا أخذت منه، يعني كان معي الرقم الفلاني، بعد ما شلت وأعطيت الفقير شو صار؟ صار رقم أقل، فكيف تقول بيزيد؟ بقول له لأنه أنت مش شايف. ونحن عندنا يقين بقول رسول الله، بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نقص مال من صدقة، ما نقص. لأنه أنت فكر بس هذا اللي بين إيدي، ما أنت طلعته من هون وهو من عند الله، حيجيك بطريق آخر، وأكيد بالعادة لا يأتي بالقدر الذي تصدقت به، وإنما يأتي بأضعاف، لأن الله هو أكرم الأكرمين. مهم يكون عندنا التفكير بهذه الطريقة، وأن نلجأ لهذه الأسباب لا من باب التجريب، وليس فقط عند نزول البلاء، أنه بس يمرض حدا أروح أتصدق، بكل الأحوال أتصدق، وبس يمرض حدا أتصدق، بس ما يكون إن والله الصدقة لا نستعملها إلا في هذه الحالات. فإذا عوفي المريض توقفنا عن الصدقة، مثل اللي بيلجأ إلى الله بالدعاء فإذا أعطي ما أراد توقف عن الدعاء، ترك الدعاء. لا أكيد مش هيك، هذا درس لإنا أن نبقى ثابتين على الدعاء، ثابتين على أداء الصلاة، ثابتين على تقوى الله، ثابتين على إخراج الزكاة، لأنه إحنا اللي عم نستفيد وعم نتطهر، عم نتطهر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عن الزكاة، عن أموال الزكاة، إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. ليش سماها أوساخ الناس؟ لأن الزكاة طهرة،
يتطهر بها الإنسان من أدناسه، فلذلك سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي أوساخ الناس. شوفوا اليوم قديش من كم يوجد من الناس من أعطاهم الله عز وجل أموالا كثيرة، رزقهم أموال كثيرة وما بيطلع زكاة ماله، ما بيطلع زكاة ماله، مصيبة والله، مصيبة، مصيبة عويصة. يعني إنه رزقت مالا ويجب عليك أن تخرج زكاته ولم تخرجها، شو حيصير فيه هذا؟ ويمكن عم بيصير فيه أشياء ما عم بربط إنه هذا بسبب عدم إخراج الزكاة. اليوم بعض الناس حتى الدعاء عم بيجرب تجربة، بيجي يعني كأنه يعني بقول لك أنا بطلت أدعي، دعيت وربنا ما أعطاني اللي طلبته، ما استجاب لي، فيقطع الدعاء لأنه جرب، بقول لك 3 مرات جربت طلبته ما أخذت، أو 4 مرات أو 20 مرة أو اللي هو. سبحان الله العظيم، يجرب تجريبا. الدعاء هو من العبادة، فبكل الأحوال أنت منتفع. ثانيا، هل تعلم أنك قد لا تعطى ما طلبت رحمة من الله لك؟ لأنك تظن في بعض الأحيان أن هذا الطلب الذي طلبته فيه نجاتك ويكون فيه عطبك. انتبه، احنا مساكين. احنا هل تقديراتك دائما صحيحة؟ نفسك وعم تدعي وبحرقة ومن قلبك انك تسافر للبلد الفلاني، ودعيت ودعيت ودعيت وما زبطت السفرة، تزعل تتضايق وتقول لماذا لم يستجب لي ربي، وقد لا تعطى ما طلبت رحمة من الله بك لأنه هو عالم الغيب والشهادة. قد يكون في بعض الأحيان إن ذهبت إلى تلك البلد يكون فيها العطب والهلاك لك، فما أعطاك الله عز وجل ما طلبت رحمة بك وأنت لا تدري. شوف لما تفكر إنه بهاي التفكير، مش إنه ليه ما أعطاني، تقول عسى خيرا، لعل الله عز وجل لم يعطني ما طلبت لعدم صلاحي هذا الأمر لي. شوفوا التفكير هيك لما يكون ما أجمل. وقد لا تعطى ما طلبت لأنه ما حان الوقت، أو لخير أعظم من الذي طلبته. فدائما فوض الأمر لله سبحانه وتعالى، لا يكون إلا ما قدر الله، لا يكون إلا ما شاءه الله. ندعو ولا نتوقف عن الدعاء، لكن نفوض أمرنا إلى الله ونرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. نرجع نقول شو المهم؟ المهم تطلع منها الدنيا سالم، تكون متمسك بطاعة الله، تفقد مال ولا تفقد إيمان، يروح منك أشياء دنيوية ولا تروح صلاتك وصيامك وطاعتك لله وزكاتك والأعمال الصالحة. لأن قيمة الأعمال الصالحة أهم من المال، أهم من قيمة المال اللي بجيبتك. لكن علينا أن ندرك هذه الحقيقة وأن نتمسك بما ينفعنا في آخرتنا، نعطي قيمة لهذه الأشياء، ما تكون نظرتنا نظرة دنيوية. القصة المشهورة عن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام الذي رافقه رجل في رحلة، وكان مع نبي الله عيسى 3 أرغفة. سيدنا عيسى أكل رغيفا، الرجل أكل رغيف، فقام إلى النهر ورجع سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام فلم يجد الرغيف الثالث. سأل الرجل أين الرغيف، وكل واحد أكل الرغيف ظل الرغيف، قال لا أدري. وفي الطريق رأى
رملا أو ترابا، فجمعه بين يديه وقال: كن ذهبا بإذن الله. فتحول إلى ذهب بإذن الله، فقال: أسألك بالذي أراك هذه المعجزة، من الذي أخذ الرغيف خبز يا جماعة؟ يعني مش إنه هالإشي. قال له: مين أخذ الرغيف؟ قالوا: لا أدري. قبلها، قبل الذهب، رأى غزالة مع ابنها، دعا الابن، جاء إليه، ذبحه وشواه، ثم بعد ذلك قال: قم بإذن الله. فرجع كما كان وتركب ورجع إلى أمه، فقال: أسألك بالذي أراك هذه المعجزة، من الذي أخذ الرغيف؟ قال له: لا أدري. بعديها جمع التراب فصار ذهبا، وقال: أسألك بالذي أراك هذه المعجزة، من الذي أخذ الرغيف؟ قال: لا أدري. فقال: قسم لي. قسم الذهب ثلاثة أقسام. قال له: قسم لي وقسم لك، خذ هاي ذهباتك، هاي الحصة، وفي حصة ثالثة من الذهب. قال: وقسم للذي أخذ الرغيف. هنا شو قال الزلمة؟ قال له: أنا اللي أخذت الرغيف. طبعا هو ما اعترف بهذا الاعتراف إلا عشان يأخذ هاي الحصة من الذهب. كل هذا على رغيف خبز؟ كل اللي سويته عشان رغيف خبز؟ شو هالنفس هاي؟ وفي ناس ترى زي هيك، لو ما كنا عم نحكي عن رغيف خبز، بس في أشياء ما إلها قيم، يعني والله ما هي مستاهلة قيمتها مثل قيمة رغيف الخبز معنويا، ويقاتل لأجله. لما رأى سيدنا عيسى ذلك من الرجل، أنه كل هذا لأجل رغيف خبز، فقال: كله لك، كل هذا عشان حصة الذهب. فأعطاه الذهب كله، كل الذهب كامل، قال له: كله لك. لما أخذه زي ما بقوله طار عقله، أخذ الذهب ومشى، فارق نبي الله عيسى وهو فرحا بالذهب الذي حصل عليه، وانطلق وحده. شافوا ناس فأرادوا أن يأخذوا الذهب منه، فأرادوا قتله. هلا هون صار فيها موت. قال: لا تقتلوني، وإنما نتقاسم الذهب فيما بيننا. ماشي، تقاسموا الذهب. وهم في طريق جاعوا، فقالوا: نرسل واحدا منا ليجلب طعاما. أرسلوا واحدا لجلب الطعام، ثم تآمروا عليه بعد ذهابه، قالوا: عندما يأتي بالطعام نقتله. شو ليش بدنا نقتله؟ لأنه بقل العدد فبتزيد حصة كل واحد منا بالذهب، طمع. واللي راح برضو خطط، قال: أضع لهم سما في الطعام، فإذا أكلوا ماتوا فأخذوا الذهب كله. قالوا: نحن عايشين مع ناس زي هيك، دايما تفكيرهم هيك. رجع قتلوا، أخذوا الأكل وماتوا، لمين الذهب؟ ولا لواحد. ترى هاي الدنيا اللي عم تقاتل عليها كلها، وبالأخير ماتوا لأجل الذهب، وذهب الذهب. فمر عيسى عليه الصلاة والسلام ورآهم قتلى لأجل الذهب، فقال: هذه الدنيا فاحذروها. هيك الدنيا، والله هيك الدنيا، هذه الدنيا فاحذروها، دير بالك. برضو بعيد زي قصة الثلاثة هدول اللي اختبروا، هذا الموضوع كما بيصير معاي ومعاك، وإحنا نختبر في هذه الدنيا. فمرات بنعطي أوقاتنا وتفكيرنا ونعمل أشياء لأجل أمور دنيوية مش مستاهلة. هذه الدنيا فاحذروها. قديش في ناس بتلاقي قلب على أمه، على أبوه، قاطع إخوانه، كل هذا عشان شو؟ مصاري. إيه؟ كله عشان المصاري. وقد يوصل في بعض الأحيان كما سمعنا في بعض القصص، إنه ابن يقتل أمه. ليه؟ حط عينه على ذهبها. إيه؟ أمك ذهب عشان أكمن إسوارة على سلسال على لهالدرجة؟ آه، في ناس إيه.
وفي ناس لو تحط بين إيديه مال الدنيا مش لإيله ما بمد إيده عليه، قنوع وما بيأكل حرام. فبتلاقي فيه إيه؟ في المنيح وفي العاطل بهالدنيا. انت كون من المناح، لأنه في حساب وفي آخرة. ما هو ما هذا الغباء الذي عند هؤلاء الذين يأكلون الحرام ويفعلون الحرام؟ ألا يفكرون بأنهم سيموتون وأنهم سيبعثون وأنهم سيحاسبون؟ كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وين بدك تهرب؟ وين بدك تروح؟ قل لي وين بدك تروح. فإذا ما إلك إلا التقوى، ما إلك إلا تقوى الرحمن، ما إلك إلا إنك تطيع الله، إنك تكون على الالتزام بما أمرك به الله. حلال بعمل، حرام بترك. ليه؟ إني أخاف الله رب العالمين. ليه؟ لأنني أريد الجنة. ليه؟ لأنني وضعت هدفا واحدا، ما بدي أكثر الهموم والمطالب، أنا أريد الجنة. مثل ما الصحابي الجليل الذي خدم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له الرسول سلني، فقال أسألك مرافقتك في الجنة. عارف شو بده؟ في ناس شو بتقول؟ 2 كيلو ذهب، بدي جاه سلطان. كل واحد سبحان الله شو مطلبه. انت شو مطلبك وانت شو مطلبك؟ دنيوي ولا اخروي؟ تريد الدنيا ام تريد الاخره؟ شو بدك؟ قال له سلني، قال له ما قال له ذهب مال جاه سلطان، قال اسالك مرافقتك في الجنه. هذا اللي بدي اياه والله. يا مو هو ما حدا حيعارضني بهذا الكلام منكم، هذا هو الفوز العظيم. إيش بدك أحسن من هيك؟ طب مدامنا مدركين بأنه هذا هو الفوز، لماذا نغتم ونهتم لأجل المال والدنيا؟ يجي اللي يجي، يروح اللي يروح، من أمر الدنيا المهم الثبات على الإيمان. وهينا عايشين ماكلين شاربين نايمين الحمد لله بأصعب الأوقات اللي مرت عليك، بعدك ماكل شارب نايم، ما تخاف. كن مع الله ولا تبالي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
2: فضل يا جار، اشرب شاي،
3: صب ودوقني.
4: روعة هالشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
5: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواع والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
6: Sponsoring 2MFM.
7: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفنيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

0: FM.
1: أحباءنا المستمعين، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن واجعله شفيعا لنا يوم القيامة يا أرحم الراحمين. أما بعد، ننتقل في أحكام التجويد إلى حكم لام ال ولام الفعل. اللام من ال المعرفة، إذا وقعت قبل حروف المعجم لها حالتان. هذه ال التعريف أو المعرفة، إذا وقعت قبل حروف المعجم حروف اللغة العربية، اللام يكون لها حالتان. الأولى إظهارها وجوبا، يعني يلفظ بها الإنسان، يقول ال قبل 14 حرفا تؤخذ معرفتها، يعني 14 حرف بنعرفه من حروف قول بعضهم ابغ حجك وخف عقيمه، ابغ حجك وخف عقيمه، معناه اطلب حجك لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال، ابغ حجك وخف عقيمه. هذه الكلمة أو الجملة بيطلع منها 14 حرف. ال14 حرف إذا وقعوا بعد المعرفة تظهر اللام وحكمها الإظهار وجوبا، يعني من إبغي حجك الألف والباء الموحدة الباء والغين المعجمة بسموها والحاء المهملة من حجك والجيم والكاف، وخف في عنا الواو والخاء والفاء، وعقيمه عنا العين والقاف والياء المثنات تحته والميم والهاء. بيطلعوا 14 حرف من كلمة ابغي حجك وخف عقيمه. ابغي كسرة، ابغي بالكسرة، ابغي حجك وخف عقيمه، بيطلعوا 14 حرف. هال14 حرف إذا وقع أحدها بعد ال، هي ال المعرفة، هذه اللام تظهر باللفظ، تظهرها كما لو قلنا البصير، الإنسان، الإنسان، هنا اللام تظهر، البصير، الغفور، الحليم، الجليل، الكريم، الودود، الخبير، الفتاح، العليم، القديم، اليقين، الملك، الهادي. بنلاحظ هون أتت هذه الحروف بعد ال، ماذا كان حكم ال؟ الإظهار. ما منقول الجبال؟ كثير من يقرأ القرآن يرتكب هذا الخطأ، يقول مثلا والجبال أوتادا، والجبال بيقول بيضغم اللام بالجيم فبيقول والجبال، هذا غلط. اللام تظهر، يقول والجبال، ما بيقول والجبال، بيقول والجبال، تظهر اللام. وأما النوع الثاني من أحكام لام ال، الإدغام. الإدغام يعني بيضغمها بالحرف اللي بعدها فبصير حرف مشدد، فيجب إدغامها في 14 حرفا كمان، مجموعا بيطلع 28. 14 حروف بسموها قمرية والثانية تسمى شمسية. اللي حكيناهن هلأ أول 14 حرف من ابغي حجك وخف عقيمه بسمون قمرية، فيجب إدغامها في 14 حرفا وهي مجموعة في أوائل كلمة هذا البيت. تأخذ هلأ أول حرف من كل كلمة، طب، يعني شو بنأخذ أي حرف؟ الطاء، ثم فصل، صاد، رحما، الراء، تفوز، تاء، ضف، ضاد، ذا، نعم، نون، دع، دال، سوء، ظن، زر، زر، زاي، شريفا، شين، للكرم، لام. هذه 14 حرفا إذا وقعت بعد اللام، بعد المعرفة، تضغم اللام بها. حعيد عن الطاء المهملة يعني بدون نقطة، والثاء المثلثة، والصاد المهملة يعني غير الضاد، والراء المهملة، والتاء المثنات فوق، إن هيك بسمون معناته إلى نقطتين من فوق، والضاد والذال المعجمتان، والنون والدال والسين المهملتان، والظاء المشالة، والزاي والشين المعجمة. حنعطي مثال، مثل لما منقول الطامة، الطامة، هون ما منقول الطامة، ما منقول الطامة، هذه اللام لا تلفظ هنا، تضغم بالطاء، فمنقول الطامة، قولوها. الثواب، ما قلت الثواب، ما بقول الثواب، فإذا تضغم الثواب. كذلك الصادقين، الصادقين، الراكعين، قولوا، ما بقول الراكعين، الراكعين، التائبون، الضالين، الذاكرين، الناس، ما قلنا الناس، الناس، تضغم، الدين، السائحون، الظالمين، الزجاجة، الشياطين، الليل. تضغم اللام بالحرف الذي يأتي بعدها، واللام الأولى وهي التي يجب إظهارها تسمى قمرية، لأنها تشبه لام القمر في الظهور. كيف بتقول القمر؟ بتقول القمر، ما بتقول القمر، ما بتضغم اللام بالقاف، تقول القمر، لذلك تسمى اللام القمرية. والحروف اللي بعدها بسمون حروف قمرية. واللام الثانية وهي التي يجب إدغامها تسمى شمسية، لأنها كاللام في الشمس بجامع الإدغام في كل. الشمس، ما بتقول الشمس، لذلك تسمى الحروف الشمسية، وتلك تسمى الحروف القمرية. فإذا حكم لام ال إذا وقع بعدها حرف من حروف ابغي حجك وخف عقيمه يجب إظهارها، إذا وقع بعدها حرف من حروف أوائل كلم هذا البيت طب ثم صل رحمن تفوز ضفدان عمد عسوء الظن زر شريفا للكرم، تضغم اللام بالحرف الذي يأتي بعدها. واللام الأولى تسمى قمرية، والثانية تسمى شمسية. أما لام الفعل مثل قل، هذا قل هذا فعل، وهذه اللام لام الفعل، فيجب إظهارها مطلقا، دائما بظهرها، أي سواء كان الفعل ماضيا أو أمرا، سواء كان ماضيا أو أمرا، وتلحق الماضي في آخره أو وسطه وفي آخر فعل الأمر، كما لو قلنا قل نعم، قل نعم، هون اللام هذه داخل بفعل الأمر، قل فعل أمر، قل نعم، ما بضغم اللام بالنون، ما بقول قل نعم، إنما حكمها الإظهار، فبقول قل نعم، قل نعم، قل هو الله أحد، لا تضغم. وكذلك قلنا، قلنا، ما بقول قلنا، بقول قلنا. جعلنا، جعلنا، كثير من الذين يقرؤون القرآن الذين هم مبتدئون بدل أن يقول وجعلنا يقول وجعلنا، شو بيكون عمل؟ أضغم اللام بالنون، يقول وجعلنا، وهذا خطأ، إنما الصواب أن يظهر اللام، بيقول وجعلنا، حكمها الإظهار، فيقول وجعلنا. أولادكم لما عم تدرسون ركزوا عليهم، وجعلنا، ما يقول وجعلنا، يدغمهم ببعض. وكذلك التقى، التقى، لأن النون لم يدغم فيها شيء مما أدغمت فيه نحو الميم والواو والباء. النون، النون احنا قلنا تدغم بالميم بالواو بالباء، بيحصل في عنا شيء، ولأنها هنا لم تدغم في مثل هذا فيستوحش إدغامها، وإنما أدغمت فيها لام التعريف كالنار والناس لكثرتها، لأنه إذا بتقول الناس، النار، فيها صعوبة على اللسان، الأسهل الإدغام فتدغم. ومحل إظهارها إذا لم تقع، يعني هذه لام الفعل، قبل لام ولا راء، فإذا وقعت قبلهما أدغمت، إذا وقعت اللام الفعل أب اللام وأب الراء تضغم، أما بغير هيك لا تضغم. مثل كيف اللام؟ مثل قل لا أجد، قل لا أجد، هي قل هذا فعل أمر، وأتى بعده لا، لا أجد، قل لا أجد، قل لا أجد. ماذا نفعل هنا باللامين؟ نضغمهم. شو قلنا اسمه هذا الإضغام؟ إضغام المتماثلين. قل لا أجد، قل لا أجد. أما بالراء كما نقول وقل ربي، وقل ربي، ما بقول وقل ربي، هنا اللام تضغم بالراء، فبقول وقل ربي، وقل ربي، قولوها وقل ربي، ما بقى في لام، عم بلفظ راء مشددة، منقول وقل ربي زدني علما، وقل ربي، قولوا وقل ربي، قل لا أجد، قل لا أجد، لا نقول أجد جيم، إنما جيم، أجد، أجد، هي مماثلة للجي بالإنجليزية، جي، أجد، قل لا أجد. هذه هي أحكام لام ال ولام الفعل. فإذا لام ال تظهر قبل 14 حرفا مجموعين بقول ابغي حجك وخف عقيمه، ولام ال تضغم إذا وقع بعدها 14 حرف مجموعين بأوائل كلم هذا البيت، طب ثم صل رحمن تفز ضف ذا نعم دع سوء الظن زر شريفا للكرم، تأخذ أول حرف من كل كلمة، حكمها هنا الإضغام. أما لام الفعل فتظهر في كل الأحوال بالماضي والأمر إلا إذا وقع بعدها أي حرف؟ اللام والراء، إلا إذا وقع بعدها اللام والراء. قاعدة هينة وسهلة ولكن مهمة بنفس الوقت. حتى نأخذ تطبيق على لام ال، نفتح على صورة الأعلى ونطبق. صورة الأعلى، أنا أقرأ وأنتم رددوا خلفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان، هذه اللام ماذا تسمى؟ الشيطان. شمسية، ما قلنا من الشيطان إنما من الشيطان، فاللام هنا شمسية. الرجيم، اللام هنا ماذا؟ شمسية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، اللام هنا ال بالنسبة للفظ الجلالة له حكم خاص. لفظ الجلالة الله، قال العلماء وهذا القول المعتمد هو اسم علم غير مشتق، غير مشتق، يعني لو قال إنسان البيع، البيع، هذه كلمة مشتقة من باع يبيع، والمصدر هو البيع. أما لفظ الجلالة قالوا هو ليس مشتقا من فعل ماض ولا من مصدر، هي هذه الكلمة هكذا في لغة العرب، ليست مشتقة لا من فعل ماض ولا من مصدر، فهذه وحدها لها شأن خاص. ولكن هذه اللام بلفظ الجلالة أحيانا تفخم وأحيانا ترقق، تقول مثلا بسم الله، ماذا فعلت باللام؟ رققتها. أما لو قلت رسول الله فخمتها، فلها قاعدة نشرحها فيما بعد، فهي ليست لها علاقة بأل، يعني هذه ليست أل التعريف دخلت على الكلمة، يعني ليس أصل الكلمة لاه ودخل عليها أل فصارت الله، ليس هكذا. اسم علم غير مشتق، فهذه ليست أل المعرفة، هذه كلها لفظ الجلالة الله، قال العلماء اسم علم غير مشتق، لا من فعل ماض ولا من مصدر. والخليل بن أحمد الفراهيدي وهو أحد اللغويين المشهور ينفي الاشتقاق في اسم الله تعالى، يعني ينفي أن تكون هذه الكلمة مشتقة. الرحمن، اللام هنا شمسية، الرحيم شمسية، سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى هنا اللام ماذا تسمى؟ قمرية، لأن ما بقول أعلى بتضمن بعض، الأعلى، الذي خلق فسوى، الذي هنا اللام، الذي ماذا تسمى؟ الذي، لأنه الذي، لأنه كلمة الذي هو اسم موصول يبدأ بأل، هذه ما لها علاقة بأل التعريف، هذه من أل التعريف دخلت على كلمة ذي فصارت الذي، نعم. ولو كتبتها الذي، لام مشددة، هي اللام مشددة، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، المرعى هنا اللام، المرعى هنا اللام قمرية، فجعله غثاء أحوى، غثاء أحوى، عندي تنوين أتى بعده همزة، شو الحكم؟ إظهار. سنقرئك فلا تنسى، القاف إذا كانت ساكنة شو بكون في عنا حكم؟ قلقلة. سنقرئك، سنقرئك فلا تنسى، تنسى، نون ساكنة بعدها سين، شو الحكم؟ تنسى. الإدغام لما بتضغمها بالسين إخفاء،

إنه يعلم الجهر وما يخفى. الجهر هنا اللام قمرية. ونيسرك لليسرى. لليسرى هنا اللام شو؟ قمرية. فذكر إن نفعت الذكرى. إن نفعت، نون ساكنة بعدها نون، شو الحكم؟ إدغام بغنة، هو متماثل كمان. الذكرى هنا اللام شمسية. سيذكر من يخشى. من يخشى. ما هنا الحكم؟ نون ساكنة بعده ياء إدغام بغنة. أصلها اليسرى، هذه اللام هي لام ال، أصلها اليسرى تحسب. ويتجنبها الأشقى. الأشقى هنا اللام قمرية. الذي يصلى النار الكبرى. النار هنا اللام شمسية. الكبرى قمرية. الهمزة هي الأ بعد اللام هو الهمزة. الأشقى بعد اللام الهمزة من الحروف القمرية.

قد أفلح من تزكى من تزكى نون ساكنة بعدها تاء إخفاء وذكر اسم ربه فصلى فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا الحياة اللام قمرية الدنيا شمسية

والآخرة، هنا اللام قمرية، خير وأبقى، تنوين بعده واو، إدغام بغنة، وأبقى، شو عندي على الباء؟ قلقلة. إن هذا لفي الصحف الأولى، الصحف، اللام الصحف، ما عم تقول الصحف، الصحف شمسية، الأولى قمرية، صحف إبراهيم وموسى، طيب حأرجع عيد السورة وأنتم ركزوا عندكم من غير ترداد. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله،

0: خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وإنا على ذلك لمن الشاهدين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا. اللهم أكرمنا بحفظه واحفظنا ببركته واحشرنا في زمرة أهله يا أرحم الراحمين. نهلل ثلاث مرات ونصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات.
1: كنا وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية نافعة لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله تعالى.

0: مشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟ كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-100-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
6: Sponsoring 2 FM.
4: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.

0: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
1: يا محمد dari kabilah Quraisy ternamah tanpa rupawan tiada dua wajahmu bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan terindah suaramu dengan mujizatmu bulan pun terbelah.